0: نشرة المونديال مونتي كارلو الدولية.
1: إلى أخبار المونديال والنتائج، نعمات متابعة المباريات؟
2: فعلا متابعة.
1: أنا للأسف يعني هيدي السنة
2: بس ما ضليش الساعة 3، أنا ماني مات بس ما تفرجت على مباراة الساعة 3 اللي كانت ما بين طبعا السويد وتونس وخسرت،
1: وفقنا على النتيجة. أما من هيك من
2: نعطي نعطي بعض المعلومات. الأحد مين اللي لعبوا يوم الأحد
1: بالمجموعة الخامسة؟ ألمانيا ضد كوراساو، وهذه الجزيرة الصغيرة في الكاريبي.
2: عندك خبر عن هاي؟ احكي لنا عن هاي.
1: نعم، هذه الجزيرة نعماتي يعني أصغر دولة بتاريخ كأس العالم بتتأهل على المونديال
2: أول مرة
1: وللأسف يعني حرام عم بيواجهوا ألمانيا من أكبر الفرق
2: وأعظمهم.
1: نعم، كانت تحلم بالتأهل مثل كل بلد أكيد بيحلم بالتأهل. عدد سكانها 160 ألف نسمة بس، تخيل قد صغيرة هذه الجزيرة. وكان في اهتمام كبير يعني أنه لافت أنه كجزيرة كاريبية بالجزر الكاريبية عم تتأهل وعم تلعب ضد المنشفت الماكينات الألمانيين.
2: ألمانيا
1: يعني
2: الله يعينهم.
1: فإذن ولكن خسروا 7-1، يعني خسارة مدوية. ولكن
2: يعني كانوا، أنا تفرجت على المباراة بصراحة، في الشوط الأول كانوا كويسين.
1: نعم
2: كانوا كويسين. بالشوط الثاني أكيد ألمانيا يعني أثبتت إنها الأقوى، ولكن إحنا بنحيي كل الفرق من يعني اللي مش قوية جدا لأنها
1: واللي قدرت توصل للمونديال
2: هذه هي الرياضة. يعني ساحل العاج الإكوادور 1-0، وفي المجموعة السادسة
1: هولندا واليابان تعادلوا امبارح 2-2،
2: وكانت مباراة حلوة فعلا. كانت مباراة حلوة كتير حضرتها. آخر دقيقة اليابان تعادلت.
1: حلو، هيدا هيك دايما
2: حلو لليابان نتيجة. ومش حلو لهولندا.
1: نتيجة دايما اللي الأهداف اللي هيك آخر ثواني بتكون فرحة يعني لا تصدق للفريق وللمشجعين.
2: وخلال الليل تونس انهزمت يعني بشكل كبير 5-1 مع السويد. اليوم في مباريات كثيرة جدا، سنتحدث ربما مع الزميل وديع فيعاني، رح يكون معنا بشكل مباشر الساعة 10:16 بتوقيت فرنسا. ولكن لدينا أخبار أيضا منوعة.

0: شوفي هناك شرطي
1: حلو خبرينا هنا اخبار المونديال هيدي هيك المنوعات بتكون أيوة. حلوه
0: الواحد في شرطي في مدينه بوسطن نعم. تحول الى احد الوجوه اللافته في الايام الاولى من كاس العالم ليش شافوه او صوروه هو بلاعب مشجعين امريكيين واسكتلنديين بالكره في منطقه المشجعين بالمدينه شوفي شو صار لما اجى هو بلش يقرب من المشجعين خافوا منه لأنه فكروا أنه رح يمنحهم من اللعب أو رح يصادر الكرة منهم نعم. ولكن أخذ سرق منهم الكرة تصوري وبشكل مرح قعد يلعب معاهم وجاب جول وقال لهم أنه أنا بدي أحييكم وأنا مش جاي بس أنه أمنعكم طبعا هاردي بيعمل في شرطة بوسطن من 2012 كان بيلعب كرة قدم سابقا خلال دراسته في المدرسة ويعني قال الشرطي انه تحول لشخصية منتشرة على مواقع التواصل سبب له قلقا كاملا وصف التجربة بانها طريفة وايجابية اذا هناك اجواء جميلة جدا هناك ايضا لازم نحكي عن مشجعي اليابان
1: شو عملوا مشجعي؟
0: مشجعي اليابان تصوري بعد ما يعني تعادلوا 2-2 بقوا في الملعب مش مشان يشجعوا بس ويقولوا يعني يصفقوا لفريقهم نظفوا الملعب
1: يا عمي شو هالشعب
0: نظف
1: بيقولوا بلادهم
0: بقول لك طلعوا من الملعب
1: مش معقول
0: نظيف هذا من ضمن الثقافة
1: ثقافة نعم الثقافة اليابانية عندهم النظافة فعلا عاد بتقولي باليابان شفت تقارير يعني ناس عملوا تجربة رفعوا حذائهم ومشوا بالجوارب نعم. وتخيلي أنه مشوا شارع كامل بيشلحوا الجوارب الكلسات يعني وشافوا أنه الجوارب نضاف وهني مشوا بالشارع باليابان بطوكيو
0: يعني نظيف البلد
1: نظيف
0: صغيرة بس هم الشعب فعلا تصور بس أنا ما كنت أصور أنهم رح يبقوا
1: بقيوا بالملعب عشان ينطفوا
0: الصدم وقلك لما مدرجة. طلعوا الملعب عادة بيكون في كاسات
1: صحيح
0: بيكون في ما بعرف محرم
1: بيكون في عاصفة يعني مدوية بالملعب
0: بقولك نظيف فتصوروا
1: عظيمين شعب
0: شو
1: عظيم
0: شو رأيكم نسمع أغنية
1: يلا بنستمع
0: ونكمل باقي فقرات كافيه شو

0: السيدة الأولى.
1: إذا وصلنا الآن إلى الفقرة التالية معك مايا.
2: لقاء الصباح.
3: هذا الصباح سنأخذكم إلى فعاليات رؤية الخليج اليوم مع المتحدثة الإعلامية لبزنس فرانس في السعودية كريستال ليشا الخوري. صباح الخير.
4: صباح الخير مايا عليك ولمستمعين راديو مونتي كارلو.
3: خبرينا كريستال، هذه الفعاليات فعاليات رؤية الخليج 2026 السنة بدورتها الرابعة، ما الذي يميزها هذا العام يعني من بعد 4 سنوات من هذا المؤتمر؟
4: مايا نعم، مثل ما قلت هذه النسخة الرابعة. نحن كل سنة صار عنا مثل موعد زبدك سنوي مع مع معكم لنحكي عن هذا الحدث. هذه السنة الرابعة بظل الأوضاع اللي كنت عم تشهدها المنطقة والتخوفات اللي كنت عم بتصير إنه ينلغى أو ما ينلغى، لين أنا في حماس كتير كبير من الشركات من دول الخليج، شركات فرنسية، لهن أثبتك متعطشين لهيدا اللي يكونوا متواجدين بهيدا المؤتمر، خصوصا بعد النتائج اللي كنت عم بتلاقيه هيدا السنوات اللي قبل اللي قطعت، النصفات اللي قبل اللي قطعت منه هيدا المؤتمر. فنحن لقينا أنه هيدا الحدث ضروري يرجع يضله حدث سنوي، ونضل نحن عم مستمرين بهيدا الفعالية، خصوصا أنه عم بيكون في كتير عنا جذب للاستثمارات. نعم. وعنا في كتير اتفاقيات عم بتصير على هامش هذا المؤتمر.
3: حلو، يعني هذا المؤتمر الذي سيقام هذا الأسبوع ب 18 و19 يونيو حزيران، ما الموضوعات الأساسية التي سيتم طرحها هذا العام، وهل في اختلاف عن السنوات السابقة؟
4: أكيد نحن زدنا هيدا السنة مواضيع بتهم إذا بدك الجهات الفرنسية كما الجهات الدول الخليج، اللي أكيد هيدا كمان المواضيع بتواكب التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة. أكيد عم نحكي نحن عن الذكاء الاصطناعي، عم نحكي عن طاقة نظيفة، عم نحكي عن الأنظمة الرعاية الصحية والتنمية الحضرية المستدامة. وأكيد نحن في العناصر الأساسية اللي زدت هيدا السنة اللي هي خاصة بسلاسل التوريد والأمن الغذائي، عن الأنظمة الاستراتيجية كالمياه وتحلية المياه، الموانئ والممرات البحرية، شبكات السكك الحديدية، الخدمات اللوجستية كمان بتدعم حركة التجارة والاستثمار اللي شفنا كان عندها بعض المشاكل خصوصا بعد الأزمة اللي قطعت فيها دول الخليج.
3: يعني اليوم بفيزيون غولف 2026 هو رؤية الخليج 2026، شو اللي تغير بعد 4 سنوات على صعيد البرنامج اللي وعلى صعيد الاستثمارات؟ هل كنت عم تقولي انه في نتائج مثمرة، في حماس؟ خلينا نحكي اكتر يعني تفصيلا شوي.
4: اذا نحكي اكتر ارقام فينا نعرف، فينا نشوف الارقام يعني هي بتبين لنا اكتر. اذا بديك من السنوات اللي قبل لحديت اليوم، صار في عنا ارتفاع تقريبا بنسبة 27% بين علاقات تجارية بين فرنسا ودول الخليج بموضوع الاستثمارات والنمو الاقتصادي المستدام بين البلدين، فرنسا ودول الخليج. مثلا فينا نحكي عن العلاقات، حجم التبادل التجاري بين فرنسا والإمارات لوحدها 10.8 مليارات يورو. عم نحكي عن السعودية تقريبا 8.2 مليار يورو، الكويت 3.3 مليار يورو، قطر 1.7، سلطنة عمان 0.4، والبحرين 0.5 مليار يورو. فهذا بتشوف قدي أن حجم الارتفاع ملحوظ بنسبة 27% بمقارنة بالعام السابقة.
3: قدم هم اليوم هيدي العلاقات لا فرنسا ولا الخليج العربي أيضا؟
4: أكيد العلاقات هي مهمة على الجهتين. الخليج أكيد بحاجة للأكسبرتيز أو للخبرة اللي عندها فرنسا على كامل القطاعات. نحكي أكيد موضوع خاصة بالتكنولوجيا، مواضيع خاصة بالطاقة، المواضيع خاصة بالصحة. فهذه المواضيع اللي كتير مطلوبة لتطور كمان والمشاريع الكبرى اللي عم بتصير بدول الخليج. بحاجة كتير نحن لخبرات الشركات الفرنسية بالمنطقة عنا.
3: طب على صعيد البرنامج على يومين، خلينا هيك نمرق سريعا مين رح يكون في من الحضور، وكيف بتصير الندوات المشاركات؟
4: اوكي، هو المنتدى بيصير على مثل ما قلت ب 18 19 جون بوزارة الاقتصاد بفرنسا، اكيد بيكون تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. اول يوم كان الافتتاح بيكون مع وزير الاقتصاد الفرنسي رونان لسكور، وكمان عندنا افتتاحية مع نيكولا فوغيسي، الوزير نيكولا فوغيسي كمان. في عندنا السنة من السعودية نائب وزير الصناعة الانجينير صالح خالد بن صالح المديفر رح يكون موجود معنا، وعندنا الإمارات كمان نائب وزير الاستثمار. هيدا إذا بدك على صعيد الوزراء. أكيد نحن في عنا كمان جهات حكومية مشاركة معنا مثل وزارة الصحة من السعودية، مثل كمان غير وزارات. عنا أمين عام الغرف التجارة بالسعودية كمان رح يكون موجود، وعنا أكيد عدة جهات حكومية من دول الخليج رح تكون موجودة معنا على مدار اليومين. غير البانل، غير الطورات الحوار اللي هي رح تكون عم تتناول مواضيع متعددة، من مثل ما ذكرنا قبل وسبقنا وذكرناها، عن الطاقة، عن الـ AI، عن الذكاء الاصطناعي، عن اللوجيستكس، وعن الصحة، موضوع الثقافة، موضوع التعليم. في عنا رح يكون كمان توقيع اتفاقيات بين شركات فرنسية وشركات من دول الخليج، رح يتم توقيعها بهود اليومين. كمان هيدا من بعد مشاركتهم العام الماضي بمؤتمر فيجن غولف، من بعد كمان لأنه على هامش المؤتمر بيصير في عنا بي تو بي ميتينج، يعني عنا لقاءات ثنائية، اجتماعات ثنائية بتقام على هامش المؤتمر بين شركات فرنسية وشركات دول الخليج. كرمال هيك هيدا العام عم بيصير عنا الرد الفعل إذا بدك، أو نتائج المؤتمر عم تبين معنا سنة ورا سنة.
3: طيب هل تعتقد هيك، سؤال شوي هيك خطر على بالي هلأ، إنه يومين كافيين فعلا لكل هذه الأعمال وهذه النشاطات لهذا المؤتمر؟
4: الصراحة إذا بدنا نقول كافيين، يمكن بضل في عنا أكيد في عنا عالم كتير بضل بدها تتسجل كرمال ترجع تجي، ما بيلحقوا بيومين نطرح مواضيع
3: صحيح
4: كتير
3: يعني
4: كبيرة.
3: مواضيع كبيرة جدا،
4: منكون نحن سلكتب انتقائيين إذا بدك باختيار المواضيع، مع أنه في مواضيع في كتير عنا بيقولونا ليش مش حكينا عن هذا الموضوع السنة، حكينا عن بس مضطرين لأنه ما فينا نكون عم يكون عنا أكثر من يومين للبرنامج. أكيد واللقاءات الثنائية اللي هن بيرجعوا هن على الشركات أكيد بين بعض هن يكفوا بالحوارات بيناتهم بالدسكشن، كرمال تعزيز هيدي العلاقات بين الشركات الفرنسية وشركات دول الخليج.
3: وهل عم يكون في إقبال جديد لشركات جديدة، وجوه جديدة في المؤتمر من سنة لسنة؟
4: هلا اكيد ما اكيد في عنا شركات فرنسيه الكبرى اللي هي على طول بتكون مشاركه معنا، بس اكيد في عنا كمان شركات صغيره ناشئه بتكون موجوده هي مهتمه كمان بالسوق الخليجي، هو يمكن في كثير خصوصا هيدي السنه.
3: نعم.
4: احنا كنا متوقعين ما يكون في عنا كثير اقبال، بس اذا بنشوف الارقام تقريبا احنا صرنا مثل السنه الماضيه، السنه الماضيه كان عنا 1250 مشارك بالايفنت، السنه كمان رحنا صرنا بحوالي 1000 و1100، ففي عنا إقبال كبير إذا بديك على هذا المؤتمر، خصوصا بالنسبة كمان للشركات الفرنسية.
3: نعم.
4: اللي هي يمكن بخلال هذه الأشهر الماضية ما كنت عم تقدر تروح على الخليج، فاستفدت من هذه الفرصة لتلتقى بكل الرجال الأعمال اللي هنا جايين من دول الخليج.
3: حلو، بدي أشكرك كريستال ليشع الخوري المتحدثة الإعلامية لبزنس فرانس في السعودية عن تفاصيل مؤتمر رؤية الخليج 2026 الذي سيقام هذا الأسبوع من خلال يومين 18 و19 يونيو حزيران في باريس. بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل والمعلومات، وأتمنى لك يوم سعيد.
4: شكرا لك مايا.
5: On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Ho Chi dans votre chambre, vous? Elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes.

0: الأصوات المناهضة لعقوبة الإعدام تجتمع في باريس في المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام من 30 من حزيران يونيو إلى 2 من تموز يوليو، 3 أيام من اللقاءات والنقاشات بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وشهود وفنانين ومواطنين من مختلف أنحاء العالم، حدث مفتوح للجميع من تنظيم جمعية معاً ضد عقوبة الإعدام. مزيد المعلومات على ecpm.org بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. الآن غداً،
1: مع انطلاق كأس العالم تتجه الأنظار إلى المنتخبات العربية التي تدخل البطولة بطموحات متفاوتة، فما حظوظها في المونديال الجديد وكيف يتفاعل الشارع العربي مع المنتخبات المشاركة؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الاثنين في 15 من يونيو 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
2: التاسعة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. موعد نشر الأخبار معك سميرة والنبي. صباح الخير سميرة.
3: صباح الخير نعمة المطري ومايا صباح والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لوقف الحرب، ترحيب عالمي باتفاق إنهائي مظاهر الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إسرائيل الممتعضة تعتبر أنها غير ملزمة ببنود هذا الاتفاق، الرئيس ماكرون يعلن أن المهمة البحرية التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا جاهزة لمواكبة فتح المضيق، وذلك على هامش قمة مجموعة السبعة التي ستنطلق بعد قليل، والرئيس الأوكراني يندد بالضربة الروسية هذه الليلة على مناطق في أوكرانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: صبحتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلنت كل من أمريكا وإيران التوصل لتفاهم أولي ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير المنصرم. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال أن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. جاء منشوره بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تؤدي بلاده دور الوسيط التوصل إلى اتفاق أيضا، مبنياً أو مبيناً أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. الرئيس الأمريكي أكد إتمام الاتفاق معلناً رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكد طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائياً. شيرين ناصر.
4: في منشور على إكس كتب شهباز شريف أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع ستعقد في سويسرا الجمعة المقبلة. وعبر منصته تروث سوشيال قال الرئيس الأمريكي أن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن، أهنئ الجميع، وبموجب ذلك سيفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم وسيرفع الحصار البحري الأمريكي فورا. وتابع ترامب قائلا إلى سفن العالم، شغلوا محركاتكم وليت تدفق النفط. وفي منشور آخر قال ترامب أن الاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أوضح أنه سيحضر مراسم التوقيع في سويسرا، ولكن من الممكن أن يحضر الرئيس بنفسه. على الجانب الإيراني، بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي أكد استكمال مذكرة التفاهم، وأوضح أن الحرب ستتوقف على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بصورة فورية ودائمة، كما يرفع الحصار البحري المفروض على إيران فورا وبشكل كامل. أما المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء فقال أن الشعب والقوات المسلحة وجبهات المقاومة فرضوا على الأعداء القبول بالهزيمة والاستسلام.
3: شكرا لك شيرين. وهذا وجدد وزير الخارجية الباكستاني ترحيب بلاده بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأكد أن هذا التفاهم يبعث رسالة طمأنة للمجتمع الدولي ويوفر قدرا كبيرا من الثقة والاستقرار للأسواق العالمية والاقتصاد العالمي. وإعادة فتح مضيق هرمز وبها بهذا الشأن إذن أشادت ورحبت دول عربية وإقليمية بهذا الاتفاق. كذلك رحبت دول مجموعة الأربعة الكبرى الكبار التي تضم فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا وإيطاليا بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقا لبيان مشترك. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي رحب بالاتفاق قال إن المهمة البحرية الدولية التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا مستعدة لمواكبة إعادة فتح مضيق هرمز بعد الاتفاق المبرم، وذلك من المقرر أن يكون هذا الخيار مطروحا على طاولة قمة مجموعة السبع التي ستنطلق قبل قليل في مدينة أفيون في فرنسا. هذا وهاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير صباح اليوم الاتفاق الإيراني الأمريكي معتبرا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده. يأتي هذا فيما وبخ ترامب نتنياهو إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. من القدس زياد حلبي.
5: في الوقت الذي بدا فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت لتعطيل التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في اللحظة الأخيرة من خلال جولة قتال جديدة، حدث العكس، فإن التصعيد سرع التوصل للاتفاق. ليس ذلك فقط، الرئيس الأمريكي وفق مصادر إسرائيلية قدم تنازلات سريعة لتوقيع الاتفاق ولم يتمسك بإعلان إخراج اليورانيوم وأبدى ليونة لرفع العقوبات عن إيران. ليس ذلك فقط، وبخ نتنياهو علنا وكال له الشتائم في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية واتهمه بأنه لا يملك رجاحة في اتخاذ القرارات. ترامب تحدث هاتفيا بعد ذلك مع نتنياهو، وبعدها انفض اجتماع الكابينت الذي كان منعقدا في مخبأ سري في انتظار هجوم إيراني، بعد أن أوضح ترامب أن الاتفاق بات في متناول اليد. نتنياهو القلق من الاتفاق ومن شمل لبنان في وقف إطلاق النار طلب أن يلتقي على عجل ترامب بعد عودته من أوروبا في واشنطن، ولم يتضح ما إذا قبل الأخير ترتيب اللقاء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: عودة إلى مايا صباح، وصباح الخير مايا.
6: صباح النور، شكرا سميرة.
1: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن، مايا بجانبي ومايا أيضا في الإعداد والتنسيق. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: ومن لدينا في الهندسة الإذاعية؟ فابيان.
1: فابيان في الهندسة الإذاعية.
0: بونجور فابيان.
1: فإذا صباحكم يتجدد معنا في كافيشو في هذه الساعة اليوم. طبعا ما تبقى معنا من فقرات بمساحة حرة، رح يكون معنا عدة فنانين، معك نعمات الشعر والموسيقي فتحي طراب وعازف الباص منير حشماوي ومغلو عازفة الناي. فإذا
0: بالمناسبة طبعا الحفل اللي أقاموه يوم الجمعة، وهو حفل تكريمي للشيخ الرميتي. الشيخ الرميتي صوت قوي وجميل جدا، هي المرأة التي قلبت موازين الراي، حولت الأغنية الشعبية لمساحة من الحرية، تحدثت عن كل شيء في زمن لم تكن المرأة تستطيع. تحدث الاستعمار، تحدث المجتمع، وهم سيحدثونكم عن الشيخ الرميتي. نعم. ورح يغنوا للشيخ الرميتي، ورح نسمع في نهاية اللقاء أيضا أغنية لهذه الشيخة الكبيرة. شيخة في الغناء.
1: نعم.
0: شيخة في الغناء.
1: نعم. إذن يعني رح تخدينا على موسيقى الراي وهذه الموسيقى العريقة. نعم. المعروفة جدا
0: وجميلة
1: في الجزائر.
0: جدا في الجزائر وطبعا في كل شمال أفريقيا، ولكنها في الجزائر يعني. نعم. خرجت من الجزائر. طبعا بعد قليل رح نكون مع مدونة اليوم.
1: مدونة اليوم وكوتشينج، رح نحكي عن الخطة الغذائية لترميم المعدة ونقاء البشرة. رح نشوف مع دكتور دكتورة بسمة الهنداوي.
0: أكيد اللي بناكله من جوا بيطلع علينا من برا، مش هيبين علينا مظاهره. شو رأيكم نعمل كفتة بالورق، وليس ورق كفتة بالورق العنب مع الشيف حسين عبد الساتر. وهلأ وقت ورق العنب، ما استمقط يا ورق العنب
1: هلأ. إيه مع الشوبات
0: يا عيني. طبعا إحنا ما في عنا ورق عنب ولا عنا عنب، يلا
1: نجيبهم من عن بلادنا.
0: صباحكم ورق عنب، يلا

0: إذن استمعنا لهذه الأغنية الجميلة، ومن هذه الأغنية إلى مدونة اليوم
1: مع سناء العاجي الحنفي.
0: هل النسوية تقتل الذكورية تقتل أم العكس؟ راح نشوف.
1: خلينا نسمع.
2: يلا. يخيفوننا من النسوية، يقولون إنها تهدد الأسرة وتهدد الرجال وتهدد المجتمع، لكن لنسأل بهدوء، كم رجل قتل لأنه رجل على يد امرأة نسوية؟ وكم امرأة تقتل كل يوم لأنها امرأة، لأنها قالت لا، لأنها أرادت الطلاق، لأنها رفضت علاقة، لأنها خرجت من بيت عنيف، أو لأنها فقط وجدت في عالم يعتبر جسدها وقرارها ووجودها ملكا للآخرين؟ النسوية لا تعلم النساء قتل الرجال، النسوية تطالب بالمساواة، بالكرامة، بالحق في الحياة، بالحق في السلامة، وبأن لا تكون المرأة مواطنة من درجة ثانية. أما الذكورية حين تتحول إلى إيديولوجيا فهي لا تكتفي بتفضيل الرجال، إنها تصنع عدواً اسمه النساء. تقول لبعض الرجال والمراهقين إن مشكلتهم ليست في العزلة ولا في الفشل ولا في العنف الذي تربوا عليه، بل في النساء. ثم تأتي فضاءات رقمية مثل بعض جماعات الإنسان لتزيد الحقد تنظيما وتحول الإحباط إلى كراهية والكراهية إلى عنف. رأينا هذا في البرازيل ورأيناه في فرنسا ورأيناه في مصر وفي الأردن وفي المغرب وفي غيرها. هنا لا نتحدث عن مزاج ثقيل ولا عن رجولة تقليدية، نتحدث عن خطاب يقول إن النساء سبب انهيار العالم، وإن النسوية مؤامرة، وإن الرجل ضحية لأنه لم يعد قادرا على السيطرة كما كان. وهذا الخطاب ليس بريئا، لأننا حين نزرع كراهية النساء نحصد العنف ضدهن، وحين نبرر التحكم نفتح الباب للضرب والجرح والقتل، وحين نمجد الامتلاك يصبح القتل أحيانا نهاية منطقية لهذا المطار المرعب. لذلك السؤال الحقيقي ليس هل النسوية خطيرة، السؤال هو إلى متى سنواصل التطبيع مع ذكورية تقتل؟ النسوية لا تهدد الحياة، هي تطالب بأن تعيش النساء بحقوق وكرامة. أما الذكورية المتطرفة فقد أثبتت في كل مكان أنها قادرة على تحويل البيت والشارع والإنترنت إلى فضاءات خوف. ومن يخاف من النسوية أكثر مما يخاف من قتل النساء عليه أن يراجع معنى الخطر. سناء العاجي الحنفي.
1: شكرا لسناء العاجي الحنفي ومدونة اليوم.

0: مايلي سايرس هذه الشابة الصغيرة، كانت صغيرة هلا صارت كبيرة، بدأت في ديزني يعني والآن أصبحت من نجوم الغناء
1: الكثير. بدأنا هكذا
0: إيه، سيلينا غوميز نفس الشيء. نعم. في كتير النجوم بدأوا من ديزني وهلأ صاروا خلاص
1: صاروا
0: يعني
1: مشاهير،
0: دمي لوفاتو كمان هدي.
1: والشباب الأخوة
0: جوناس
1: براذرز برضو كانوا يعملوا تمثيلية. نعم. وأولاد كانوا يتفرجوا عليهم بصغار فالكثير ويمشوا طبعا يصبحوا نجوم الآن. نحن تحدثنا اليوم عن الرياضة وسنتحدث في الساعة الثالثة، وتحدثنا أيضا عن الخبر اللي حكيناه اليوم.
0: نعم، انتحال الهوية.
1: نعم، انتحال الهوية.
0: إذا أنت عطوكي مجال نعمات تنتحلي هوية.
1: لا لا لا. ما بقدرش، عرفتي أنا لا أستطيع، لأنه بتحسي ما بعرف بقدرش أنا أمثل.
0: نعم،
1: هاي المشكلة.
0: يعني في أشخاص فعلا بحياتهم اليومية عندهم انتحال هوية على فكرة، بيعيشوا شخصية وبيصدقوا أنه هن شخصية. في كتير منهم هيك فعلا.
1: والمشكلة أنك تمشي كل حياتك بهي الطريقة. هاي هون الصعوبة. عرفت علي؟
0: نعم.
1: يعني الفيلم اللي شفناه أهرب إذا استطعت، عرفت علي؟ يعني تقمص شخصيات متعددة. نعم. وفعلا عاش
0: الدور. إيه؟
1: عاش الدور.
0: ساعتها بتعيش حقيقة، بس هي يعني بالواقع منا حقيقة.
1: مش حياتك.
0: يعني هذا الموضوع فعلا خطير جدا في بعض الأحيان
1: نفسيا حتى. نعم. من الناحية النفسية.
0: نعم. من الناحية النفسية
1: هيك تتقمص شخصيات وبقوة، وكأنك هذا الشخص
0: ويمكن أن تتقنيها بالفعل. هو. لأنك بتصدقي على الشخصية،
1: لأنك بتصدقي هاي الشخصيات. إذن تحدثنا عن هذا الكابتن اللي هو مش كابتن، 19 عام، قاد أكثر من 900
0: يعني ما مدى خطورة رحلة. هذا الموضوع يعني يعرض حياة الملايين للخطر.
1: لسه هذا كان شوي يعني بيعرف يطير الطيارة وينزل، فهمت علي؟
0: نعم.
1: هذا كان شوي ما إله دخل بربما مع إنه ما عندوش رخصة القيادة للأشخاص، ولكن رخصة قيادة للكارغو يعني. نعم. كان عنده للشحن. ولكن في ناس مثل الدكتور اللي تحدثنا عنه أيضا، الطبيب ليس لديه أي شهادة يعني.
0: نعم، وكان يداوي الناس وفتح عيادة ومطلع مصاري.
1: تصوري إنه مثلا يعمل مشكلة كبيرة لهذا الشخص، يسبب لهم مشاكل أخرى أكثر من المشاكل الموجودة عندهم. إذن أعطونا رأيكم، إحنا بانتظار طبعا أراءكم، ولكن قبل كل ذلك شو رأيكم لو نستمع الأغنية ونكون بعد ذلك مع كوتشي.
0: نعم.

0: إذن الآن وصلنا بعتذر إلى كوتشينج الخطة الغذائية معك مايا ومع الدكتورة بسمة هنداوي. كوتشينج
1: الخطة الغذائية لترميم المعدة ونقاء البشرة، سنتكلم عن كل ذلك اليوم مع الاستشارية في التغذية العلاجية دكتورة بسمة هنداوي. صباح الخير.
2: صباح الخير على حضرتك سيدة مايا، وصباح الورد على كل مستمعنا الأعزاء.
1: دكتورة، فعلا هل هناك علاقة بين المعدة والبشرة؟ وهذا هو السؤال الذي نطرحه جميعا.
2: وانا اظن السؤال دوت يعني الستات تهتم بيه اكتر من الرجال، يعني لان هم بيهتموا شويه اكتر بصحه البشره. هو فعلا توجد علاقه قويه جدا ما بين المعده والبشره، لان اي اضطراب في عمليه الهضم او التهاب في الامعاء او حدوث خلل في البكتيريا النافعه داخل المعده او الاصابه بالامساك المزمن، ده بيأثر بشكل كبير جدا على البشره، وبتزداد معنا الالتهابات داخل الجسم، وبتبدا بعض الظواهر او العوارض على البشره زي حب الشباب، زي الاكزيما، زي شحوب الوجه، زي الهالات السوداء، جفاف الجلد. وبنقول في نفس الوقت سيدة مايا ان في بعض المدمرات اللي بتحصل او الطعام السيء جدا للمعدة اللي بأثر بعد كده بشكل مباشر على البشرة.
1: ما هي هذه المدمرات؟
2: اللي احنا بننصح بيها كل مستمعنا الافراط في تناول السكر. السكر بيرفع الالتهابات، وهو احنا بنقول لما بيتم تناوله بكمية كبيرة ده بيتم ارتباطه بالبروتين اللي هو الكولاجين اللي داخل الأنسجة، فبالتالي بيعمل على تكسيرها، يعني بمعنى أدق إن هو بيسرع معانا من الإصابة بشيخوخة الجلد. ومنظمة الصحة العالمية في آخر توصياتها توصى إنه لا يفضل إنه لا يتجاوز المتناول اليومي من السكريات إن يبقى أقل، يعني يبقى الماكسيموم بتاعنا أقل من 5%، يعني معدل 25 جرام من السكر على مدار اليوم، يعني بالضبط كده 6 معالق صغيرة من السكر. لكن للأسف الشديد هو السكر تقريبا داخل في كل الأطعمة اللي احنا بنتناولها، سواء كان معجنات سواء كان أي
1: ما
2: حاجة.
1: ما هو هيدا الشيء أنا كان بدي أسألك عنه، السكر اللي أنه أوقات في سكر بالفواكه بالمعجنات مثل ما قلت حضرتك ذكرتي بالأرز، فإذا قصدك السكر بقلب الأكل ولا السكر الصناعي؟
2: هو السكر بشكل عام كله احنا وصفنا ان احنا ما نتناولش عن اكتر من 6 معالق صغيره، ونقرا المكونات كل منتج غذائي احنا بنتناوله. يعني في بعض الاطعمه احنا بنبقى متخيلين ان هي مش محتويه على السكر، لا ده بيبقى مضاف لها سكر عشان يدي لها طعم. حتى كمان بالنسبه للصلصات والحاجات دي بتبقى في محتواها عالي من السكر. كمان بالنسبة للمشروبات الغازية احنا مش متخيلين ان العلبة من المشروب الغازي ده بيحتوي على 10 معالق صغيرة من السكر. وممكن اوقات كتيرة ما منحسش بان الموضوع ده يعني هو محتوى من السكر بيكون قليل، لكن بالعكس هو محتوى اكبر بكتير من اعتقادنا. يعني الأطعمة كمان الفائقة التصنيع زي المقرمشات الصناعية واللحوم المصنعة واللحوم المفرومة اللي بيكون مضافة عليها مواد جلومات الصوديوم، دي بتحتوي على دهون غير صحية وإضافات صناعية بتدمر بالضبط عمل المعدة، وبتقلل من الإنزيمات النفعة اللي بيزود معنا عدد البكتيريا النفعة، فبالتالي بيكون عدد البكتيريا الضارة داخل المعدة بيكون أكتر من عدد البكتيريا النفعة. كمان احنا بنقول عشان نرمم الأمعاء بيبدأ يظهر على البشرة بتاعتنا، بنقول ان احنا نهتم بتناولنا للأحماض اللي هي بتقوي معانا المعدة. أحماض المعدة يعني زي خل التفاح، فبيفضل ان حموضه المعده تكون قويه، يعني احنا لو تناولنا معلقه من خل التفاح الطبيعي يكون مخفف بالميه قبل تناولنا للوجبه، ده بيحفز منع عمليه الهضم وبيقلل كمان معانا بعض السموم اللي بتظهر على البشره. نهتم بتناولنا للاطعمه البكتيريا النافعه، ودي موجوده في الزبادي والالبان المخمره، فبتزود معانا من دعم الميكروبوم اللي هو المعدي. كمان نهتم بتناولنا للألياف، لأن الألياف بتعزز معانا ويعتبر هو الغذاء المباشر للبكتيريا النافعة داخل المعدة، وأفضل مصادر ليها بالتأكيد طبعا الخضروات والفاكهة بكل أشكالها، البقوليات والشوفان، واحنا بنقول دايما احنا اللي بننصح ان هو ان الاشخاص تتناول احتياجها اليومي من الالياف بمعدل من 25 ل 30 جرام يوميا من الالياف. نشرب المياه، بس ده المياه ده مهم جدا جدا على مدار اليوم، ان احنا المياه ده ضروري ان بتساعد معنا في هضم وحركه الامعاء ونضاره الجلد. طبعا بالنسبه للاطعمه المخلله هي مفيده ايضا لعمل المعده، واهمها طبعا الكرنب المخلل لان ده بيحتوي على البكتيريا النافعه، وفي نفس الوقت بتحتوي على بعض الاحماض الدهنيه اللي هي كسره السلسله، فبتهدي من الالتهابات اللي بتبقى موجوده حتى وتظهر على البشره. حاجه مهمه جدا جدا نهتم بتناولنا للبروتين، لان اوقات كتيره جدا يمكن في موضه ظاهره على السوشيال ميديا
1: تدعو
2: ان احنا نقلل من تناولنا للبروتين، لان استاذ مايا انا بقول يمكن يا جماعه يمكن انا ما لاقيش احسن من منبر اذاعه من تقرر الدوليه الاذاعه المتميزه ان احنا نوجه نصيحه لمستمعينا ان احنا التغذيه العلاجيه ما بتجيش عن طريق ترند، او نحكم على التغذيه الصحيحه من ترند موجود عن طريق نحن بنشوف بعض المقاطع الفيديو اللي هي بتكون غير صحيحة.
1: تركوا الترند للأمور الأخرى ولكن ليس للصحة، أرجوكم يعني.
2: صحيح صحيح، لأن البروتين هو مهم جدا لعمل المعدة، لأن خلايا بطانة المعدة والأمعاء بتتعرض لظروف قاسية جدا من تناولنا للأطعمة سواء كان من أحماض وإنزيمات هضم. الجسم بيحتاج عشان يرمم الموضوع ده لتناول بعض الأحماض الأمينية الأساسية الجسم ما بيقدرش ان هو يصنعها. الاحماض دي مش موجوده غير في تناولنا للبروتينات، سواء كان بروتين حيواني او بروتين نباتي. بدون بروتين الجسم والمعده بتعجز عن التجديد. كمان ان البروتين بيحتوي على ماده الجلوتامين، ودي بيسد معانا الفراغات اللي بتحصل ما بين الخلايا، فبتقلل من افراز السموم على عكس المنتشر او المعلومات الخاطئه. المعده كمان بتحمي نفسها من افراز احماض قويه، وده عن طريق ان هي بتحمي جدار المعده بهذا بالمخاط والانزيمات اللي بتهضم الطعام بشكل اساسي، ودي مش موجوده غير في البروتينات. طبعا احنا بنقول افضل طعام لنقاء البشره تناولنا لأوميجا 3. ممكن احنا بنقول دايما لما ننصح بيت يفضل التناول اليوم من أوميجا 3 بمقدار من 1.1 ل 1.6 جرام من أوميجا 3. أوميجا 3 طبعا هي موجودة في السردين، في السلمون، في الأسماك بكل أنواعها، ولكن هي بتختلف ككميات. يعني على سبيل المثال 100 جرام من سمك الماكريل ده بيمد الجسم 5 جرام من أوميجا 3. يعني 100 جرام هي كفيلة انك انت تديك احتياجك اليوم من أوميجا 3. السلمون 100 جرام، انا بزود الجسم 4 جرام من أوميجا 3. كمان موجودة في مصادر نباتية زي بذور الشيا والكتان. طبعا فيتامين سي هو ضروري جدا جدا لتكوين الكولاجين، هو موجود في الفلفل الأخضر، الفلفل الملون، الفراولة، البرتقال، الجوافة. طبعا يعتبر أكتر مصدر غني فيتامين سي. ولو هندي يعني بشكل سريع، الكيوي حبة من الكيوي متوسطة بتزود الجسم 93 ميلي جرام من فيتامين سي. واحنا بنقول يعني الموصى به يوميا من

0: وفي الضفة الغربية أيضا. ولكن دعونا ربما نخرج قليلا عن هذه الأجواء. في المنوعات،
1: في المنوعات الغش، يعني هنالك أساليب كثيرة للغش، ولكن دخلت أساليب جديدة، الذكاء الاصطناعي.
0: غيرت أيامنا كانت موجودة،
1: تخيل. شو صاير بالنظارات الذكية؟
2: اللي صاير يا مايا أنه الأمر لم يعد يقتصر فقط كما قلت على الوسائل التقليدية التي نعرفها مثل الهواتف والسماعات المخفية. اليوم برزت أدوات أكثر تقدما، في مقدمتها النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. التقارير الإعلامية تقول أن هذه النظارات التي صممت أساسا لأغراض مثل الترجمة أو المساعدة البصرية أو حتى التصوير، وأصبحنا نشاهد عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأناس يستعملون هذه النظارات لتصوير ما يقع في الشارع أو تصوير الناس آخرين بدون أن يعلموا.
0: نعم.
2: هذه النظارات خاصيتها أنها جد صعبة الرصد من قبل أي شخص في الشارع، فهي تشبه النظارات العادية ولديها تصميمات جد عادية. يمكن أن نقول أن نظاراتك ربما
0: أنا بصوركم دون ما عمالني بصوركم دون ما تحسوا.
2: نعم، لكن هذه النظارات اليوم دخلت إلى قاعات الامتحان. هذه الأجهزة تعتمد على كاميرات دقيقة وشاشات خفية تتيح تصوير ورقة الامتحان وإرسالها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو حتى إرسالها إلى شخص أو شخص ثالث إلى أطراف خارجية لتحليل الأسئلة ثم إعادة الإجابات بشكل شبه فوري إلى المستخدم. المقلق كما قلنا كذلك هو صعوبة رصدها من قبل المراقبين. في بعض الدول من بينها كوريا الجنوبية تم رصد حالات استخدام لهذه التقنيات في اختبارات رسمية، ما أدى إلى إلغاء نتائج وفرض عقوبات صارمة وصلت إلى الحرمان من التقدم الامتحانات لسنوات. فنحن أمام تحدي متصاعد وجديد تواجهه المؤسسات.
1: نعم،
2: الإعلامية،
1: مؤسسات تعليمية، وأيضا كمان صار رصد هذه الأمور صعب جدا. نعم. فحتى تغير
0: الآن نحن بالنظارات بعد قليل مش عارف شو رح يكتشفوا، يعني ما بعرف. ايه. بدون نظارات رح تجيك الأفكار اللي تحطي إشي بعقلك، مثلا ما بعرف
2: شريحة
0: ربما، وبتقومي بتصير من أفضل الناس في العالم. يعني بصير خبيرة.
1: صار التعليم والعلم، يعني لشو هلأ إذا الذكاء الاصطناعي هو اللي عم يكتب لك الدرس وهو عم يكتب عنك
0: الأبناء أصبحوا اليوم، يعني شفنا اليوم في المدرسة أنه هناك من لا يردوا، يعني بيبعتوا للأسئلة لتشات جي بي تي أو
1: صار
0: حتى
1: في صورة كمان بتصوري. نعم. له الصورة بتتعذب
0: بعدين حتى التقارير اللي كانوا بيكتبوها سابقا لم يعود يكتبوها ولا يبحثوا ولا
2: إشي، وفقدوا الإمكانية كسبها كذلك، لأنهم لم أصبحوا يستعملون الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
1: بطل في مهارات الكتابة أو التركيز،
0: حتى بطلوا يفكروا. نعم. ليس هناك خيال، ليس هناك تفكير. نعم. ليس هناك يعني إبداع ربما. أي سؤال ببعثوا لشات جي بي تي بس يجاوبوا عليه
1: بثواني بيكون الجواب. نعم. عندك
0: للأسف. شكرا لك
2: زينب.
0: شكرا زينب، إلى اللقاء غدا.
2: إلى اللقاء غدا.

0: معرض فيفاتيك، أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيش نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور أحمد

0: حمزة لفتح ملف متى يكون انتفاخ البطن مؤشراً يستدعي القلق. نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر.
1: تمام العاشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية. وإلى نشرة الأخبار مع زميلة سميرة والنبي.
2: صباح الخير ميا صباح ونعمة المطر والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق النهائي يوم الجمعة. المملكة العربية السعودية تتطلع على اتفاق دائم يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للخليج. ترحيب عالمي باتفاق إنهاء مظاهر الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الأمن الإسرائيلي القومي الإسرائيلي يهاجم الاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو إلى تصعيد الحملة العسكرية في لبنان. والرئيس ماكرون يعلن أن المهمة البحرية التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا جاهزة لمواكبة فتح مضيق هرمز.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد إعلان واشنطن وطهران رسميا التوصل لتفاهم أولي ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير المنصرم، قال مصدر دبلوماسي صباح اليوم إن البلدين سيعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل التوقيع النهائي على الاتفاق الذي من المقرر أن يتم الجمعة المقبل في جنيف. وأضاف أن الوسطاء القطريين غادروا طهران بعد 17 ساعة من المفاوضات المكثفة التي بدأت الأحد وانتهت بالتوصل إلى اتفاق. إسرائيل التي لم تصدر أي تعليق بالأمس هاجم وزيرها للأمن القومي إتمار بن كفير الاتفاق صباح اليوم بين واشنطن وطهران الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنود هذا الاتفاق فهو لا يضمن أمننا كما قال إتمار بن كفير. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروس سوشيال الاتفاق أنه عظيم وتاريخي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني الذي تؤدي بلاده دور الوسيط التوصل إلى اتفاق مع إيران. من واشنطن هشام ملحم.
3: ترامب هنأ العالم على هذا الإنجاز وتابع وأنا أفوض بالكامل فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم، وفي الوقت ذاته أفوض بالإلغاء الفوري للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وسوف يعقب التوقيع بدء المفاوضات المباشرة لفترة تستمر 60 يوما لحل القضايا الخلافية وأبرزها مستقبل البرنامج النووي وإلغاء العقوبات الاقتصادية. ونظرا لعمق الخلافات المعقدة من المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات لأكثر من 60 يوما لانعدام الثقة بين الطرفين وميلهما لطرح مطالب تعجيزية وفقا لتاريخ المفاوضات بين البلدين. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
2: هذا ولازالت تتوالى ردود الفعل الإقليمية والعربية والدولية حيال الاتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب. المملكة العربية السعودية قالت صباح اليوم إنها ترحب بالتوصل إلى الاتفاق معربة عن تطلعها إلى تحقيق السلام ما يعزز أمن المنطقة والعالم من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. وردود الفعل الأخرى المرحبة إقليميا وعربيا يلخصها محمد بوشيبة.
4: بعد ترحيبها بالاتفاق أبدت الدول الأربع استعدادها لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. وأكدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا العمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بالاتفاق واصفا إياه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط. رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن بلاده تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. الترحيب جاء أيضا من رئيسة وزراء اليابان آملة في تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم. بدوره أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي مقطع فيديو نشره على الإنستغرام أن قمة مجموعة السبعة ستناقش اليوم إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل بموجب الاتفاق الأمريكي الإيراني.
2: شكرا محمد بوشيبا. ويعقد قادة مجموعة السبع الدول السبع الاقتصادية الكبرى قمة في مدينة أفيون الفرنسية هذا اليوم برئاسة الرئيس مانويل ماكرون على جدول أعمالها مجموعة من الملفات أهمها الأزمة في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا إلى ذلك دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة دول السبع لرد حاسم بعد القصف الليلي العنيف على أوكرانيا حيث قتل 9 أشخاص على الأقل جراء سلسلة هجمات روسية من بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية. أعلن تايوان إنشاء موقع إلكتروني للمواطنين الصينيين لتسريب معلومات استخباراتية داعية من يشاركونها في القيم الديمقراطية كما قال تايوان إلى التعاون في الإبلاغ عن الصين. نأتي إذن إلى نهاية هذه النشرة. عودة إلى نعمة ومايا صباح الخير مجددا.
1: صباح الخير لك. شكرا لك.
0: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.
1: فإذن الآن ننتقل إلى كواليس المونديال 2026 مع زميل وديع فيعني.
0: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
5: أهلا وسهلا فيك وديع.
6: صباح الخير. صباح الخير نعمات.
5: كيفك؟ شو أخبارك؟
6: ماشي الحال.
5: ماشي. يلا نبدأ ندخل.
1: خلينا
5: ندخل مباشرة فوراً. 4 مباريات قوية إذا صح التعبير، المجموعة الخامسة والمجموعة السادسة، ياريت نحكي فيها. كما يعني سحقت ألمانيا كوراساو.
6: صحيح، كوراساو جزيرة في البحر الكاريبي، أصغر بلد في تاريخ كرة القدم.
5: نعم.
6: يشارك، هي جزيرة مستقلة عن هولندا مؤخرا، وأغلبية اللاعبين 25 لاعب من أصل 26 في التشكيلة هم مولودون في هولندا، طبعا تكونوا هناك، احترفوا هناك، بعضهم لعب مع منتخبات هولندا الصغرى.
5: نعم.
6: وفيما بعد انضموا إلى هذا المنتخب الجديد الذي هزم هزيمة قاسية أمام ألمانيا 7-1 في هذا اللقاء. بالرغم من أن
5: بالرغم أنهم لعبوا بالشوط الأول كان لعبهم جيد
6: في بداية الشوط الأول حقيقة.
5: نعم.
6: صحيح ولكن سرعان ما تفوق المنتخب الألماني وسيطر على الأمور، سجل 7 أهداف. هذا لا يعني أن المنتخب الألماني هو قوي جدا، ولكن ربما كان هناك فارق كبير.
5: نعم.
6: في المستوى علينا أن نشاهد إذا كان هذا سؤال أيضا المنتخب الألماني أمام مواجهات أقوى فيما بعد
5: مع فرق أقوى بعد ذلك، أليس كذلك؟
6: صحيح صحيح صحيح.
1: وشو قصتهم مع الرقم 7؟ يعني العالم كله على هيك مواقع التواصل الاجتماعي عم هيك تحط نكت فكاهية على الموضوع إنه 7-1 مثل السكور اللي كان مع البرازيل
6: مع البرازيل. صحيح، في نصف نهائي مونديال 2014 في ريو، وحينها كان المنتخب الألماني قبل أن يتوج باللقب العالمي في ريو كان سجل 7 أهداف في شباك المنتخب البرازيلي. من هنا هذه المقارنة.
5: نعم.
6: وأيضا المنتخب الألماني هو يلعب في المجموعة الخامسة في نفس هذه المجموعة. أمس منتخب كوت ديفوار تغلب على الإكواتور.
5: نعم.
6: بهدف لا شيء، هدف سجله هو أحمد ديالو في الدقيقة الأخيرة في الوقت بدل الضائع، يعني في الثانية الأخيرة من المباراة. كان هناك اتجاه نحو التعادل دون أهداف، كانت لو حصل ذلك كانت أول مباراة لم يسجل فيها أي هدف، ولكن ديالو سجل في النهاية هذا في المجموعة الخامسة مع مباراتين أيضا في المجموعة
5: هولندا
6: السادسة
5: هولندا اليابان سويد تونس.
6: صحيح سأبدأ بهولندا اليابان. نعم. مباراة متوازنة. المنتخب الهولندي كان مخيب بعض الشيء. صحيح. المنتخب الياباني كان أفضل في تمكن من معادلة النتيجة 2-2 في نهاية اللقاء عبر كامادا.
5: مباراة ولكن في النهاية التعادل. نعم. أليس كذلك؟ يعني
6: صحيح
5: ضلينا 2-1 حتى تقريبا ساعة يعني اللحظات الأخيرة فعلا.
6: صحيح عندما سجل كامادا هدف التعادل. منتخب هولندا ينتصر منه الأفضل، ولكن دائما نكرر يعني في هذه لازلنا في البداية المونديال. نعم. هو 40 يوم في الأخير، والمنتخبات التي ستفوز باللقب المنتخب سيفوز باللقب، المنتخبات التي ستخوض نصف النهائي عليها أن تخوض 87 مباريات الآن ما زال باكرا.
5: يعني
6: دائما نعرف أن المنتخبات الكبيرة تبدأ ببطء وهناك تحسن بشكل
5: يعني هاي النسخة الأولى مش هيك وطويلة. نعم. جدا 48 فريق.
1: نعم.
5: لأول مرة، وفي ثلاث دول أيضا يعني كندا المكسيك والولايات المتحدة، فالطريق طويل لسه،
1: وهذا يشكل أيضا ضغط على اللاعبين، التنقل، لوجستيكيات، توتر. صحيح. غير مسبوق.
6: صحيح كل ذلك صحيح، لأن المنتخبات لا تلعب في نفس المدن، تخوض مباراة مثلا في مدينة ثم مباراة ثانية. نعم. في مدينة أخرى، هناك تنقل حرارة مرتفعة أيضا. من هذه الناحية صحيح هناك صعوبات كثيرة قد تؤثر على بعض اللاعبين على بعض المنتخبات. الوضع مختلف من منتخب إلى آخر، هناك من سيكون عليه أن يتنقل كثيرا، وربما هناك منتخبات تتنقل أقل. ولكن في العموم المنتخب التي ستذهب بعيدا سيكون هناك مشوار شاق حتى النهاية، 40 يوم وثمانية مباريات بدل من 7 كما كان اعتدنا على ذلك، لأن هناك عدد أكبر من المشاركين. صحيح. مما يسمح حقيقة أيضا بأن يكون هناك منتخبات جديدة تشارك للمرة الأولى
5: مثل منتخب الأردن
6: عن كوراساو، لكن هناك ثلاث منتخبات أخرى تشارك المرة الأولى كالرأس الأخضر وأوزبكستان أيضا، ومن أيضا نعمات
5: النشامة
6: والمنتخب الأردني بالفعل
5: اللي رح يلعبوا طبعا قريبا، وسنرى كيف سيكون، وأجرينا لقاء سنقوم بإذاعته غدا مع النجم موسى التعمري. نعم. اللي كان معنا بشكل مباشر من الولايات المتحدة. طيب وديع، سنتحدث. نعم. مع قليل عن الفوضى التنظيمية وطائرة الأوروغواي وإيران وكل ذلك، ولكن دخول صعب لتونس.
6: أكيد
5: كثير صعب.
6: أكيد. نعم. هذه هنا تساؤلات كبيرة كان حول مستوى المنتخب التونسي، الكثير من التغييرات في الفترة الأخيرة مع مدرب جديد صبري لموشي.
5: نعم.
6: كان حتى الآن خاض 4 مباريات مع المنتخب، 4 مباريات ودية استعدادية، لم يكن هناك الكثير من النجاح، كان تلقى 5 أهداف أمام بلجيكا مؤخرا في مباراة ودية، وكان هناك الكثير من الشكوك والكثير من القلق بالنسبة للجمهور التونسي. نعلم أنه دائما يتحمس كثيرا.
5: نعم.
6: ويحلم كثيرا أيضا في نفس الوقت، يأمل بأن يحقق هذا المنتخب التونسي نتائج جيدة. هو الذي يشارك في المرة 7 في نهائية المونديال، ولم يسبق له ولا مرة أن تأهل إلى الدور الثاني. المجموعة السادسة التي يلعب السادسة التي يلعب بها.
5: نعم.
6: صعبة للغاية مع هولندا واليابان. وكان يعتقد البعض أن المنتخب السويدي هو الأقل قوة، أو لن نقول الأضعف، ولكن لأنه ليس ضعيف، ولكن حقيقة المنتخب السويدي كان ممتازا.
5: نعم.
6: وتفوق 5-1. يعني هناك أولا الأداء المنتخب السويدي الممتاز، ثم أيضا الكثير من المشاكل لدى هذا المنتخب.
5: مشاكل داخلة المنتخب.
6: صحيح. الطريف بالنسبة للسويديين ليس للتونسيين، أن هناك لاعب وليد تونسي
5: يلعب ياسين عياري
6: يلعب مع تتابعين كل شيء
5: طبعا. شوف أنا درست الموضوع وتارجت على المباريات كلها. ها يعني
6: سجل مرتين
5: فعلا.
6: المرة الأولى لم يحتفل احتراما لمنتخب تونس، المرة الثانية احتفل.
5: نعم. يعني هو ما نسي يعني ولاؤه للمنتخب اللي بيشارك معاه اللي هو اختياره للسويد، ولكنه لم ينسى جذوره، فمن أجل ذلك ربما في الجول الأول لم يحتفل، ولكنه اضطر للاحتفال في
1: صعبة انتمائك لبلدين
5: فعلا. طب قل لي الآن سنتحدث ربما عن مباريات القادمة.
1: نعم.
5: مباريات اليوم
1: المجموعة 7 والـ8 اليوم.
6: صحيح 7 و8 مع 4 مباريات، مع مباراتين اليوم بالنسبة لنا ومع مباراتين غدا
5: بالنسبة لهم، بلجيكا مصر والسعودية
6: والأوروغواي. أنا دائما أتحدث أنا بتوقيت إن نحن هنا الأوروبي كان يسهل الأمور. عند الساعة 6 باكرا ستكون المباراة الأبكر حتى الآن منذ البداية، إسبانيا مع الرأس الأخضر من بين المنتخبات الإفريقية المشاركة في المجموعة 8. منتخب إسبانيا يعتبر من بين المنتخبات الأقوى إذا لم يكن الأقوى في هذا المونديال. الكثير من متابعي كرة القدم يرشحون المنتخب الإسباني للقب. إسبانيا إذا مع رأس الأخضر مع يمين يامال ونيكولاس ويليامز تعافى وعاد إلى التشكيلة.
5: جميل.
6: وفيما بعد الساعة 9 مساء بلجيكا ضد مصر.
5: نعم.
6: محمد صلاح وعمر مربوش ضد هذا المنتخب البلجيكي المتجدد. هناك الكثير من اللاعبين الشباب انضموا لهذا المنتخب البلجيكي.
5: نعم.
6: بالفعل. بالفعل من بين المنتخبات الأوروبية القوية. ثم في منتصف الليل المنتخب السعودي ضد الأورغواي. ثم إيران ضد نيوزيلندا أول مباراة للمنتخب الإيراني عند الساعة 3 ليلا. مع نيوزيلندا هو في تصنيف الفيفا المنتخب 48 والأخير بالنسبة للترتيب بالنسبة للمشاركين المنتخب النيوزيلندي، ولكن هو منتخب يشارك دائما في المونديال. المنتخب الإيراني كذلك، نعلم أن المنتخب الإيراني يلعب في الولايات المتحدة المباريات، ولكن يعيش البعثة تعيش في تسكن في المكسيك وتتنقل عشية المباراة لخوض اللقاء ثم تعود إلى المكسيك. سيحصل ذلك 3 مرات خلال الدور الأول.
5: صعب فعلا. وهناك فوضى تنظيمية ليس كذلك، أزمة لوجستية مع طائرة الأورغواي اللي يعني منعت من الدخول لمشاكل إدارية ونقص في بعض الوثائق.
6: صحيح، غريب أيضا بالنسبة للأورغواي، يعني الأمور غير جاهزة. غريب
5: تنظيم كتير
1: فعلا يعني.
6: هنا أعتقد صحيح التنظيم، هناك بعض التساؤلات، ولكن هذه المسألة تحديدا أعتقد أن المشكلة هي من الأورغواي أكثر من مشكلة يعني من يستضيف البطولة.
5: نعم، هذا لأول مرة نسمع كل هذه يعني المشكلات لمعظم الفرق يعني، أليس كذلك؟
6: ربما هناك ضغط كبير أيضا على جميع في هذا المونديال. مونديال مهم بالنسبة لأغلبية المنتخبات، الجميع يريد أن يذهب بعيدا. هناك إمكانية لأن هناك الكثير كما ذكرنا من التغييرات، هناك إمكانية أن تتأهل 32 منتخبا، وهذا كثير. هناك دور إضافي، إذن عادة بعد دور المجموعات تتأهل يشاركون في ثمن النهائي مباشرة. هنا يوجد دور إضافي، الجميع يريد يحاول أن يتأهل إلى الدور الثاني، وهذا ربما يضع بعض الضغوطات وضغوطات كبيرة ربما على بعض المنتخبات المتوسطة التي باستطاعتها أن تتقدم إلى الأدوار التالية. هناك الكثير من الفوارق حقيقة في المستوى، رأينا ذلك في بعض المباريات، ولكن نعلم أن المنتخبات الكبيرة عادة تبدأ ببطء. هذه نقطة مهمة جدا. ثم هناك وتيرة تصعودية، يعني يبدأون ببطء لأنهم يعرفون أنه عليهم أن يذهبوا بعيدا، لا يقدمون كل شيء منذ البداية. هذا بالنسبة للمنتخبات الكبيرة، عكس المنتخبات الصغيرة التي تبدأ بقوة لأنها تعلم أنها على الأرجح لن تبقى مطولة.
5: نعم، لن تصل. نعم، ولكن هناك انتقادات طبعا لما قام به أو الصادر عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، اللي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم بأنها غير مثيرة للاهتمام. يعني أعربت اتحادات كرة القدم 13 دولة من ضمنها مصر تونس الجزائر والمغرب ودول أفريقية عن خيبة أملها ورفضها للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. شو رأيك؟
6: هذا طبيعي، يعني هناك دائما معارك بالطبع من أجل السيطرة على القرارات بالنسبة للاتحادات القارية. هذه نقطة مهمة جدا. بالطبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو دائما يشكو من كثرة المباريات، ومن خاصة من المباريات التي تقام خارج سيطرته، يعني في بطولات عالمية إن كان على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كما حصل العام الماضي في بطولة العالم للأندية أقيمت أيضا حينها في الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي هو مسؤول عن منتخباته وعن اتحاداته وعن أنديته ويحاول أن يدافع عنها بهذه الطريقة.
5: بطبع المنتخبات
6: الأخرى المنتخبات الأخرى في قارات أخرى لديها مصالح أخرى.
5: يعني هو تجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين، مش هيك؟ إحنا نلعب الرياضة، يعني هناك فرق صغيرة جدا ليس لديها إمكانيات الفرق الأوروبية ولكنها تشارك،
1: يعني هذه فرصة لها، فرصة لها أو حلم المشاركة. حتى المشاركة في هذا الحدث العالمي.
5: ربما هذا ما أثار استياء.
6: أكيد هذه القضية، هذا ما أقول، يعني المصالح مختلفة تختلف من قارة إلى أخرى. بالنسبة للمنتخبات يعني الدول في افريقيا، في اسيا، في امريكا الجنوبيه، المصالح مختلفه، وهي بالعكس لها مصلحه ان توسع البطوله كي تتمكن انديه منتخبات اخرى واضافيه ان تشارك. هناك 10 منتخبات من افريقيا، عدد اكبر بكثير من المنتخبات الاسيويه المشاركه. نفس الشيء
5: فرق جديده، كوراساو، يعني لم اسمع بهذه
1: ولا حتى هذه الجزيره بحياتي. يعني
6: صحيح، يعني هذا ما سمح زيادة عدد المشاركين، سمح لمنتخبات إضافية أن تشارك. زيادة في أوروبا أقل من في بقية العالم، كما ذكرنا هناك 10 في إفريقيا، عدد كبير أيضا في منطقة ما يسمى في عالم كرة القدم بالكونكاكاف، أي أمريكا الشمالية والمستوى الكاريبي. وهنا بفعل أن عادة تشارك 3 منتخبات عن هذه المنطقة في المونديال، هذه المرة هناك 6، لماذا؟ أو حتى 7، لأن هناك 3 منتخبات هي أصلا مضيفة، يعني مؤهلة بحكم الواقع، الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. والتصفيات أسفرت عن تأهل منتخبات أخرى بما في ذلك كوراساو وهايتي، منتخب مشارك للمرة الأولى منذ عام 74، يعني أكثر من 50 عاما، منتخب بنما مشارك أيضا. إذا هناك منتخبات جديدة تشارك عن هذه
5: مشاركات كثيرة، 48 دولة لأول مرة. إذا سيكون هناك أيضا تعب ربما في نهاية هذا المونديال، لأنه سيكون هناك سيمر ب يعني ب
6: خوض عدد أكبر من المباريات. كما ذكرنا يعني بالنسبة للمنتخبات التي ستذهب عيدا 8 مباريات بدل 7، هذا كثير. من هنا توسيع أيضا اللائحة، زيادة عدد اللاعبين المشاركين في المونديال، لكل منتخب لديه 26 لاعب بدل 23. ولكن صحيح بالنسبة للمنتخبات الكبيرة المسألة مختلفة، يعني هناك الكثير من الأمور من الناحية الفنية، من الناحية البدنية تختلف بالنسبة للمنتخبات الكبيرة، بالنسبة للأعداد، بالنسبة أيضا هناك منافسة بين اللاعبين، هم دائما يخشون أن يكون هناك منافسة بين اللاعبين ضمن التشكيلة، لأن هناك من يلعب هناك من لا يلعب، أحيانا يكون هناك بعض المشاكل فيما بينهم. إذا هناك خشية دائما بالنسبة لهذه المنتخبات، خلافا للمنتخبات الصغيرة التي عموما هي سعيدة بأن تشارك.
5: نعم. وأيضا تريد الوصول، ربما سنرى إذا كانوا سيدفعون عن أنفسهم كل ذلك في طبعا في حديثنا معك وديع. ولكن وديع، هل تعلم بأن المشجعين اليابانيين تركوا المدرجات نظيفة تماما؟ يعني أنا هذا
6: كنت أشاهد الصور قبل قليل، قبل أن تتصلوا بك كنت أشاهد
5: مش طبيعي، ضلوا بعد المباراة ونظفوا كل المدرجات وأخرجوا معهم يعني النفايات ورموها، يعني إشي بيرفع الراس
6: مشجعين. دائما يحصل ذلك في قطر قبل 4 أعوام كانوا قاموا بذلك أيضا، يعني دائما اليابانيون هناك دروس حقيقة،
5: أسلوب حياة فعلا، ثقافي
6: تماما.
1: هذه دروس لنا يجب أن نتعلم من
5: سؤالي الأخير. أنا بتعرفني بحب هيك أبحث عن الأمور ربما هيك اللي تثير. قل لي وديع، شو رأيك من المنتخبات العربية المشاركة حتى الآن؟
6: حتى الآن شاهدنا، تكلمنا عن المنتخب التونسي، لعب المنتخب المغربي والمنتخب القطري، حتى الآن رأينا هذه المنتخبات. أولا طبعا المنتخب المغربي ضد البرازيل برهن أنه الآن بين المنتخبات الكبيرة، يعني على بمستوى المنتخبات الكبيرة كالبرازيل
5: فعلا
6: والمنتخبات الأوروبية، وإن كانت مباراة أولى أيضا. وأن المنتخب البرازيلي يعني مستوى لم يعد هو نفس المستوى التي عرفناه،
5: قد يتحسن
6: فيما بعد، ولكن حاليا
5: سنرى
6: متواضع. نتيجة جيدة، 1-1 المنتخب المغربي كان باستطاعته أن يفوز. ذكر أنه تتذكرين ربما أنت ومايا أيضا ربما أنا قبل 4 أعوام في في قطر المنتخب المغربي كان بلغ النصف النهائي.
1: نعم صحيح.
6: المنتخب القطري هو يشارك للمرة الثانية في تاريخه فقط، الأولى كان بفعل أنه هو المنظم، هذه المرة تأهل مباشرة للمرة الأولى، يتعادل مع سويسرا، المنتخب السويسري كان سيطر على اللقاء، كان عليه أن يسجل أكثر، لم يفعل ذلك، والمنتخب القطري في الثواني الأخيرة عدل النتيجة. هذا بالنسبة للمنتخبات التي لعبت. هناك أيضا منتخبات تنتظرها كالمنتخب المصري فيما بعد كما ذكرت ضد بلجيكا، المنتخب الجزائري الذي يبدأ ليلة الثلاثاء للأربعاء ضد منتخب الأرجنتين حامل اللقب، والمنتخب السعودي ضد الأورغواي أيضا
7: أمام فرق متصف. كبيرة جدا يعني
6: نحن نشوف. بالإضافة إلى العراق، لما نتحدث عن المنتخب العراقي هو يبدأ مع النرويج
5: دائما شوي.
6: ليلة الثلاثاء الأربعاء المنتخب العراقي المشارك للمرة الأولى منذ عام 86 أي كم 40 سنة
7: والأردن
5: أمام النمسا. طبعا مع النمسا،
6: والأردن أول مباراة للأردن ضد النمسا الساعة السادسة بتوقيتنا نحن هنا في باريس صباح الأربعاء ضد النمسا في المباراة الأولى.
7: يعني رغم المواعيد الصعبة جدا يعني عند الصباح عم نجرب قد ما فينا نتابع المباريات.
5: نعم. وأكيد رح يكون يعني رح نتابع معك ورح نشوف كل الأخبار كل يوم في كافي شو في الساعة 10:06 بالتوقيت الفرنسي. وإحنا بنشكرك شكر كبير وديع فيعاني، أعطيتنا كل هاي المعلومات يعني
7: هذا الصباح.
5: نعم
6: شكرا لكم على هذه الاستضافة، وربما إلى يوم غد.
5: نعم
7: إلى الغد
5: غدا نلتقي بك وليس ربما
6: أكيد.
5: رح نتصل فيك ونصحيك من الصباح يعني.
6: حضر حالك. لا ساعة عشرة ليس باكرا.
5: أكيد ليس باكرا. أكيد أنت بتكون صاحي بكير حتى تتابع كل هذه المباريات وتعطينا زبدة طبعا المعلومات. شكرا لك وديع.
6: إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء وديع.
0: كافي شوب.

0: مساحة حرة.
1: من أجواء كأس العالم المونديال ننتقل الآن إلى فقراتنا الأخيرة معك نعمات ومع مجموعة من الفنانين من الشاعر والموسيقي فتحي طراب وعازف الباص منير حشماوي وماري لو عازفة الناي لندخل قليلا إلى عالم الراي، هذه الموسيقى الجميلة جدا. وفي الحفل التكريمي للشيخة الرميتي المرأة التي قلبت موازين الراي.

0: نبدأ هكذا مساحة حرة، شو بدنا أحلى من هيك؟ شو بدكم أحلى من هيك مستمعينا ومستمعاتنا؟ فقبل 20 عاما رحلت الشيخة الرميتي، لكن صوتها لم يغب. المرأة التي قلبت موازين الرأي وحولت الأغنية الشعبية إلى مساحة للحرية والبوح، ما زالت حاضرة في ذاكرة أجيال كاملة. تعود أغانيها وروحها لتجمع موسيقيين من عوالم مختلفة في أمسية تحمل الكثير من الذاكرة والمحبة. معنا اليوم فتحة تراب وفرقته، طبعا منير حشماوي أيضا عازف آلة الباس اليوم على الدف المندير، ومعنا أيضا عازفة الناي ماريلو. أهلا وسهلا فيكم معنا.
1: شكرا.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. مرحبا ماريلو، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: إذن نبدأ معك عن الحفلة، يعني خلينا نتحدث عنها قليلا. فتح تراب 20 عاما مرت على رحيل الشيخ رميتي، لكن اسمها ما زال يستدعى بقوة. بالنسبة لك شخصيا، ماذا تمثل الرميتي؟ هل هي مجرد أيقونة موسيقية أم ذاكرة وهوية ومرحلة كاملة من تاريخ الجزائر؟
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. عليكم السلام.
2: هي الشيخة الرميتي كما يسموها، كل هذا يعني في نفس الوقت.
0: ما امرأة قوية تحدت الجميع، تحدت الاستعمار، كانت أليس كذلك؟
2: هي امرأة قوية. هي كانت تعيش زعما بالنمط المعيشي اللي تربت فيه. هي أمازيغية زناتية من مواليد منطقة سيدي بلعباس، منطقة مشهورة بالثقافة الزناتية الأمازيغية. تربت يعني يتيمة، و يعني الا ايتي ريكويي، سمحوا لي نهضر.
0: نعم.
2: كلمات
0: استقبلت من قبل،
2: استقبلت. نعم. من طرف شيوخ المغنيين اللي هما في حد ذاتهم كانوا عايشين نمط معيشي يعني امازيغي في هذيك
0: الفتره. نعم.
2: زناتي. دونك هما استقبلوها ورباوها لانها كانت يتيمه. كانت يتيمه، يعني نشأت في هذه البيئه.
0: نعم.
2: هي هذه البيئه ما اختارتهاش، هي نشأت فيها.
0: هي البيئه اللي اختارتها، هي اللي اختارت رميتي الشيخه.
2: يعني وكبرت في مجتمع جزائري في هذاك الوقت اللي كان يعيش الاستعمار، ويعني كانت الظروف جد صعبه،
0: الحياه صعبه، كل ذلك
2: جد صعبه. دونك رميتي بالنسبه الي هي كل هذا،
0: كل ذلك في كل شخصيه ذلك. واحده،
2: شخصيه واحده.
0: طب الحفله، ونسأل طبعا منير حشماوي اللي أنا حشماني منك، يعني لأنه أنت من المؤسسين لهذه الفرقة، وأنا كنت أسألك هل أنت من الفرقة؟ يعني أنت تعزف على الباس، بس اليوم أنت جايبين البندير يعني الدف. ماذا تعني لك الشيخة؟ ويعني وهل أنت كنت تعرفها؟ هل كنت تستمع لها؟ العائلة تبعتك كيف تعرفت على الشيخة رميتي؟
1: أنا الشيخة رميتي تعرفت عليها مش في العائلة. العائلة، أنا جاي من عائلة بلوس فرانكوفون.
0: نعم.
1: استدي عائلة تستمع
0: للأغنيات الفرنسية، الأغنيات الجديدة ربما.
1: خاطش مي بارون اي سون ان بو دان سيرتان اج.
0: دونك أهلك من عمر معين يعني.
1: أهلي من عمر معين وكبروا في لافيل.
0: كبروا يعني في المدينة.
1: كبروا في المدينة يعني، وفي المدينة هاد الموسيقى هادي اللي تي با elle était accessible pour certaines familles.
0: يعني كانت بس لبعض العائلات. بس إذا كانت بهذه القوة وهي اللي عملت الراي، بعتقد إنه في الجزائر كانت معروفة.
1: كانت معروفة. صح. أنا تانيك ما أنا عرفتها بلك واحد 20 سنة ولا شيخة رميتي.
0: لما دخلت الفرقة ربما.
1: لما دخلت في الموسيقى وفي.

0: أهلا فايزة، تحية لك والمستمعين.
1: شكرا لك. إذا يتحرك العراق لتمديد اتفاقية أنبوب كركوك جيهان النفطي مع تركيا لعام إضافي على الأقل قبل انتهاء هذه الاتفاقية في 27 من الشهر القادم، في وقت تتزايد فيه المخاطر الإقليمية التي تحيط مسارات نقل الطاقة. فما أهمية هذا الأنبوب بالنسبة للعراق، ولماذا يسعى هذا البلد لتمديد اتفاقية تشغيل الأنبوب زياد؟
0: نعم، أنبوب كركوك جيهان حقيقة يعتبر خيار استراتيجي بالنسبة للعراق، لأنه يوفر منفذا شماليا لتصدير النفط عبر تركيا إلى البحر المتوسط. هذا يمنح العراق مرونة أكبر في تصدير نفطه بعيدا عن الاعتماد شبه الكامل على الموانئ الجنوبية والخليج. الأهمية هنا بالتأكيد ليست فقط في كمية ما يمكن للعراق تصديره من نفط بعيدا عن مخاطر الخليج، بل في وجود مسار بديل يسمح للعراق أن يتوسع نحو أسواق متنوعة لا سيما في أوروبا، وعدم التركيز فقط على السوق الآسيوية. لكن الإشكالية أن الاتفاقية مع تركيا لتشغيل الخط النفطي ستنتهي مثل ما تفضلتي في نهاية الشهر القادم. لهذا يسعى العراق إلى تمديد اتفاقية تشغيل الأنبوب لمدة عام، لأن انتهاء الاتفاقية من دون تمديد أو اتفاق جديد قد يضع هذا المنفذ الاستراتيجي في حالة عدم وضوح قانوني وتشغيلي. أما في حالة التمديد فإن ذلك يمنح بغداد وقتاً إضافياً للتفاوض مع تركيا على صيغة جديدة، ويحافظ في الوقت نفسه على خيار تصدير استراتيجي يساعد العراق على حماية إيرادات النفطية واستقرار ماليته العامة.
1: فما هي أيضا العقبات أمام تجديد عقد أنبوب كركوك جيهان زياد؟
0: نعم، حقيقة هناك عقبات جوهرية تعيق دخول البلدين العراق وتركيا في اتفاقية جديدة. المسألة الأولى تتعلق بملف التحكيم الدولي، والذي يطالب فيه العراق تركيا بتسديد ما قيمته 1.4 مليار دولار كتعويضات عن استخدام الخط سابقا لتصدير نفط كردستان دون موافقة من الحكومة العراقية. وكذلك وجود اشتراطات تركية تتعلق بحجم الصادرات المستقبلية عبر من خلال اتفاقية جديدة، وكذلك رسوم عبور النفط العراقي. تركيا تريد اتفاقا جديدا يتم فيه إلغاء تلك التعويضات التي يطالب بها العراق، إلى جانب وضع حد أدنى تصدير يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا عبر هذا الأنبوب، مع فرض رسوم عبور تبلغ 7 دولار لكل برميل. هذه الشروط ويعني النقاط التي وضعتها تركيا تعتبرها بغداد شروطا صعبة تحتاج للمزيد من الوقت للتفاوض حولها مع الأتراك. وكذلك هناك عقدة ثالثة تتعلق بالعلاقة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى مستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان وجاهزية الأنبوب نفسه. لذلك تجديد العقد ممكن، لكنه يحتاج إلى صفقة متكاملة عبر تفاهمات عراقية تركية واضحة، ووجود تفاهم داخلي عراقي مستدام، وكذلك ضمانات تشغيلية ومالية تمنع تكرار توقف الخط كما حدث خلال السنوات الماضية.
1: كل الشكر لك زياد الهاشمي، مستشار إذاعتنا الاقتصادية.
0: شكرا.
1: ومن أخبار المال والأعمال إلى التكنولوجيا، في هذا العالم الألوان ليست عشوائية، بينما يندفع الجميع نحو منافذ التوصيل USB-C تظل المنافذ التقليدية من نسق USB تتحدث لغة الألوان الخاصة. فما معنى هذه الألوان ولماذا لا يجب تجاهلها؟ الإجابة معك نايلة الصليبي في النشرة الرقمية.
2: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، رموز ألوان منافذ توصيل USB لغة بصرية لسرعة خارقة وأداء مثالي
3: للفضوليين.
2: اليوم في النشرة الرقمية أجيب عن أسئلة يطرحها البعض ويتجاهلها آخرون. ففي خضم تسارع المعايير وهيمنة منفذ توصيل USB-C، لا تزال ألوان منافذ التوصيل USB التقليدية تحتفظ بإشارات ملونة بالغة الأهمية. فالأبيض والأزرق والأحمر والأصفر والأسود ليست مجرد اختيارات جمالية،

0: بل هي منظومة بصرية متكاملة أرستها اتحادات منافذ توصيل اليو اس بي لجعل قدرات المنفذ مقروءة بنظرة واحدة. يتجاهلها معظم المستخدمين وأحيانا يدفعون ثمن ذلك الجهل أداء متدنيا أو الوقوع في عدم التوافق مع الأجهزة. المنفذ باللون الأسود من أقدم الألوان والأكثر انتشاراً، يمثل معيار اليو اس بي 2.0 الذي أطلق مطلع الألفية الثانية. سرعته محدودة، وعلى الرغم من محدوديته يؤدي دوره بكفاءة في توصيل الأجهزة الطرفية الخفيفة كالفأرة ولوحات المفاتيح والطابعة ومحول البلوتوث. أما حين يتعلق الأمر بنقل الملفات أو تشغيل أقراص الصلبة الاس اس دي الخارجية، فيتحول هذا المنفذ إلى عقبة حقيقية، ولا تزال أجهزة كثيرة منخفضة التكلفة تعتمد عليه حصرياً. أما اللون الأزرق فهو يعد المعيار الفعلي للسرعة، إذ يشير إلى منفذ توصيل USB 3.0 أو 3.1. اعتمده مصنعو أقراص التخزين الخارجية ووحدات التخزين المحمولة العالية الأداء على نطاق واسع، وكما هو الحال مع منافذ توصيل USB 3.0 الزرقاء، تأتي منافذ التوصيل USB 3.1 باللون الأزرق المخضر، أي تركواز أو تيل. ونظرا لسرعتها العالية تعد هذه المنافذ مثالية لتوصيل قاعدة التوصيل أو docking stations أو أجهزة تتطلب سرعة نقل بيانات عالية، هذا بشرط أن يدعم جهاز الكمبيوتر هذه السرعات. هذا وكثيرا ما يخلط المستخدمون بين المنفذ الأزرق والمنفذ الأحمر. يشير المنفذ الأحمر عادة إلى منفذ توصيل USB 3.2 من الجيل الثاني بسرعة 10 جيجا بت في الثانية، وقد تبلغ 20 جيجا بت في الثانية وفق مواصفات اللوحة الأم أو المذربورد. غير أن ما يميزه هو قدرته على توفير طاقة أعلى لشحن الهواتف الذكية وتشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع. وفي بعض الأجهزة يعمل المنفذ الأحمر بصفة دائمة، أي أنه يبقى موصولا بالكهرباء حتى حين يكون الكمبيوتر مطفئا، وهو ما يجعله مثاليا للشحن الليلي. أما المنفذ الأصفر فهو يشترك مع المنفذ الأحمر في ميزة العمل الدائم، لكنه يتوجه أساساً نحو أجهزة الكمبيوتر المحمولة العالية الأداء واللوحات الأم المذربورد المخصصة للاستعمال المكتبي. يتيح المنفذ الأصفر شحن الأجهزة حتى في وضع السكون أو الإطفاء التام. أما سرعة نقل البيانات فتتفاوت وفقاً للشركة المصنعة، بعضها يكتفي بالـ USB 2.0 وبعضها يرتقي إلى USB 3. في حين بات اليوم منفذ توصيل USB C المعيار الجديد، يمثل منفذ توصيل USB C نقلة نوعية بحجمه الصغير وقدرته على الإدخال في كلا الاتجاهين وتعامله مع البيانات والشحن والفيديو في آن واحد. وفي الوقت الذي يهيمن فيه منفذ توصيل USB C ويسعى لأن يكون المنفذ العالمي الموحد، تتراجع رموز الألوان تدريجيا من اللوحات الأم أو المذربورد المتطورة التي باتت تعتمد منافذ سوداء أو رمادية موحدة يشير فيها النقش المطبوع على المنفذ إلى المعيار. وعلى الرغم من عدم وجود الألوان، يبقى فهم دلالات الألوان ضرورة عملية لكل من يستخدم وحدات تخزين خارجية من أقراص الـ SSD أو موزعات منافذ USB أو محولات صوت رقمية أو سماعات واقع افتراضي أو كاميرات، إذ يظل الفارق بين منفذ وآخر دليلا لتفادي عدم التوافق وتحقيق أقصى أداء ممكن. وللفضوليين يمكن العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: إذن إلى الملتقى نيلة الصليبي. إذن كما ذكرتي، المستمعون بإمكانهم الإنصات إلى برامجنا دائما على مواقعنا، الموقع الإلكتروني لإذاعة مونتي كارلو الدولية وجميع الوسائط على شبكات التواصل الاجتماعي. فابقوا أوفياء لبرامجنا.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور أحمد حمزة لفتح ملف متى يكون انتفاخ البطن مؤشراً يستدعي القلق. نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-7929-42-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
3: إذن هي 1:30 ظهرا بتوقيت باريس. إليكم التذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين: ردود أفعال دولية مرحبة بالاتفاق بين طهران وواشنطن على إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل تعبر عن صدمتها من واشنطن وترفض الانسحاب من لبنان وسوريا وقطاع غزة. لبنان يأمل أن يضع الاتفاق حدا للحرب مع الدولة العبرية وينتظر التفاصيل. قبل حضورها التوقيع الرسمي في مدينة جنيف السويسرية الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم من المحتمل اليوم إلى قمة مجموعة السبعة بمدينة إيفيان الفرنسية. والنزاع الروسي الأوكراني يتصدر أعمال هذه القمة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: بعد مسار تفاوضي معقد وتصريحات غامضة ومبهمة بين الأمريكيين والإيرانيين، جاء الاتفاق إذن أخيرا على وقف الحرب في الشرق الأوسط، نجاح جاء بفضل جهود الوساطة التي يعول عليها من أجل حسم مسألة مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة والملف النووي في مفاوضات الشهرين المقبلين، فيما يبقى الرفض الإسرائيلي للاتفاق والانسحاب من لبنان بالون اختبار لصمود هذا الاتفاق. ما المنتظر من اجتماع الدوحة للمحادثات التمهيدية، وما السبيل نحو توقيع نهائي يتوج في جنيف السويسرية؟ هي أسئلة نبحث لها عن إجابات مع ضيفنا من قطر الصحفي طه حسين، سكرتير عام تحرير في جريدة الشرق. مرحبا بك الأستاذ طه.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
0: وأرحب بك أيضا الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا بكم. أهلا،
0: أستهل نقاش مونتي كارلو الدولية معك الأستاذ طه. كيف نجحت جهود الوساطة في الوصول إلى إعلان نهائي أو التوقيع على مذكرة التفاهم في وقت واصلت فيه إسرائيل ضرباتها على لبنان، أقول إلى آخر لحظة؟
1: هو بداية الوساطة القطرية اعتمدت على يعني خمس محاور أساسية في مرحلة التفاوض تحت القصف. يعني نحن نعرف أن أثناء يعني توجيه ضربات أمريكية إلى طهران، كان هناك وفد قطري يجري محادثات في هذه الفترة. فالعناصر الوساطة القطرية ركزت على التواصل المباشر. كان هناك وفد قطري موجود في طهران، الحوار، الصبر، المثابرة، الثقة، لأنه تعرفين أن يعني قطر وإيران تكاد تكون منطقة جغرافية إقليمية واحدة. ما يحدث في هذا البلد يؤثر على هذا البلد
0: طبعا.
1: وبالتالي المفاوضات القطرية كانت مفاوضات عن علم وخبرة بالجغرافيا وبأشياء تجهلها الإدارة الأمريكية وتعرفها إسرائيل، ولكنها تتجاهلها أيضا. ومن هنا يعني واضح هذا الحنق والهجوم على دور قطر من جانب إسرائيل، والرفض الإسرائيلي لما تم التوافق عليه، والصدمة كما وصفتها. هذه الصدمة لا شك ستنعكس على المفاوضات التي بدأت اليوم في الدوحة على تفاصيل البرنامج. يعني نحن أمامنا 60 يوما من المفاوضات الشاقة لبنود الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، 24 مليار دولار تطلبها المطلوب الإفراج عنها. هناك تفاوض من أجل إتاحة 12 مليار دولار خلال قبل التوقيع.
0: سوف
1: يعني
0: نتحدث.
1: يفترض أن يكون ذلك. وبالتالي نعم.
0: يزيد فضلك دكتور خطار، إذا ما علمنا أن الاتفاق حول فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، الآن كما تعلم جبهة لبنان قد تظل مشتعلة في ظل توعد إسرائيل بعدم الانسحاب، هل يمكن اعتبار لبنان القشة التي قد تقسم ظهر الاتفاق قبل وصوله إلى جنيف أو حسمه في جنيف؟
3: تحياتي لك أستاذة فائزة ولفريق عمل الإذاعة وللمحاور الكريم وكل من يستمع إلينا. بالطبع هناك عقبات، هذا واضح، لأن الولادة كانت ولادة قيصرية والمهمة كانت شاقة. إن كان الوسيط الباكستاني أو الوسيط القطري لعبا دورا كبيرا في تدليل هذه الصعوبات مع عناد كبير، وكان أيضا لتحالف الدول الإقليمية مع المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر دورا أيضا إضافيا من أجل منع استمرار الحرب. الأهم الآن المباحثات التمهيدية في الدوحة، هناك تفاصيل حول كيفية فتح مضيق هرمز. لا تزال إيران على ما يبدو مصرة على أن الإمساك بآلية هرمز، ومصرة أيضا على أن يدفع لها رسوم تسميها رسوم خدمات. هذه هي العقدة.

0: عملية نقل أرشيف الأونروا إلى الأردن، وما أهمية هذه العملية؟
1: يعني كما يعني سمعنا وصرحت بعض الجهات وخصوصا الأونروا والجهة يعني المتعلقة وكالة تسجيل اللاجئين الفلسطينيين، يعني الجهة التي تقوم دائما بتقديم الإغاثة وتقديم المساعدات للفلسطينيين، بأنها قامت بنقل بعض أو أغلب الأرشيف الفلسطيني المتواجد في الضفة الغربية والمتواجد في قطاع غزة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لقيام المملكة يعني لقيام الأردن بالحفاظ على هذا الأرشيف التاريخي الذي يثبت تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 1948. وقامت هذه الجهات بأخذ هذه الوثائق وتسليمها من خلال المناطق التي تستطيع فيها تسليم القواعد أو الطائرات العسكرية الأردنية التي تقدم المساعدات إلى غزة، وتم نقلها إلى العاصمة الأردنية عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، ووضعها في يعني في الجهة التي تقوم بحفظها وهي مركز التوثيق الملكي لحماية هذه الوثائق من أي اعتداء ممكن أن يكون عليها في الأراضي المحتلة.
0: نعم أستاذ معاذ وليد أبو دلو، يعني هل هناك معلومات عن حجم هذا الأرشيف أم لا؟
1: الأردن استقبل يعني ما يتجاوز 30 مليون نسخة تقريبا تثبت تاريخ اللجوء الفلسطيني لحد الآن منذ فترات يعني ومنذ سنوات ومنذ عقود من الزمن، ولكن هذه الفترة الأخيرة أو النقل الوثائق الأخيرة التي يعني أخبر عنها خلال الشهر المنصرم كانت أكبر عدد ممكن من هذه الوثائق. هذه الوثائق تشمل يعني قطاع غزة وأغلب الأراضي المحتلة والضفة الغربية، وهذا الأمر جاء خوفا من تعرضها للسرقة أو الإسلام أو المصادرة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين، وهذا الأمر يعني نتيجة أنه الأردن يلعب دور تاريخي في حماية الأرشيف الفلسطيني ورقمنته. يعني حتى تحولت بعض هذه الوثائق، تم إعادة يعني بس في صيانتها، تم إعادة تجليدها وحمايتها وحفظها، وفي منها انتقل من نسخ ورقية إلى نسخ إلكترونية لحماية هذا السجل الذي يثبت بأن الفلسطينيين حق مشروع في أراضيهم المحتلة. وطبعا المملكة الأردنية عشان دائما هي الداعم الأول المادي والمعنوي واللوجستي للأشقاء في فلسطين، ومن أجل حماية الإرث الفلسطيني في أراضيه المحتلة خوفا مما ممكن أن يدعى في العقود القادمة بأن هؤلاء الفلسطينيين ليس لهم أي أصول ضمن الأراضي المحتلة. فهذه الوثائق تشمل يعني شهادات مواليد، شهادات وفيات، شهادات الإرث، شهادات زواج، كل ما يثبت بأن الفلسطينيين كانوا متواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة المحتلة.
0: هل نقل الأرشيف كاملا أيضا ربما يضع عقبات جديدة على الفلسطينيين المتواجدين داخل فلسطين حاليا؟ هل هناك طريقة معينة ربما لاستخراج وثائق، أم أن هذه النقطة لم تدرس بعد أستاذ معاذ وليد؟
1: يعني للأمانة أنا ليس لدي أي علم، ولكن أعتقد بأنه الجهة التي تقوم بحماية هذا الأمر هو الأونروا، فالأونروا قادرة على التواصل ما بين الوثائق الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية وأصحابها المتواجدين في قطاع غزة. خلينا نتحدث خصوصا إذا بدنا نتحدث كما حضرتك وجهت إلي الاستفسار، لذلك أعتقد بأنه تستطيع الأونروا، وأعتقد بأنه الأونروا ممكن أن يكون لديها أيضا يعني نسخ من هذا الأرشيف، ولكن أيضا تستطيع الأونروا بالتواصل مع الجهات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية من الحصول على الوثيقة التي ترغب فيها لصاحبها في حال لم يكن هناك أي توثيق لمالك هذه الوثيقة أو لإثبات ما يرغب فيه لإثباته قانونا من خلال هذه الوثائق المتواجدة حاليا في عمان.
0: نعم أخيرا أستاذ معاذ، الوثائق التي تم تهريبها إلى الأردن، هذا الأرشيف الذي يوصف بالضخم، هل متعلق فقط بسكان غزة أم نتحدث أيضا عن فلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم؟
1: يعني هم على الفلسطينيين في اغلب مناطق تواجدهم كما يعني اعلمنا من خلال الأونروا ووسائل التواصل الاعلاميه وبعض الجهات التي تابعت هذا الامر بانها هي من قطاع غزه والقدس وذهبت الى عمان والضفه الغربيه. فاعتقد بانه هذا الارشيف هو ارشيف معتمد وسجلات معتمده للاشقاء في فلسطين موجوده في مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي، وايضا هناك ايضا وثائق

0: متعلقة في ملكية الأشقاء الفلسطينيين في القدس المحتلة.
1: نعم.
0: غير هذه الوثائق التي نقلت في المرحلة الأخيرة، هناك في السابق أيضا في هذه الوثائق، لذلك أعتقد بأنه لهذه الوثائق أهمية لإثبات الوجود الفلسطيني، والمملكة الأردنية الهاشمية تقوم دائما بمساندة كامل الأشقاء.
1: شكرا.
0: العرب وخصوصا الفلسطينيين في معاناتهم مما
1: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا على كل هذه التوضيحات. إذن معاذ وليد أبو دلو الأستاذ في القانون العام. وبهذا مستمعينا يكون برنامج أنا غدا قد وصل إلى نهايته، وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية. Thank you.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع فيعاني،
1: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدمه لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت. نتحدث اليوم بالطبع عن المونديال، وسنبدأ بهذه الهزيمة القاسية التي مني بها المنتخب التونسي أمام السويد 1-5. نتذكر معا ما حققه المنتخب المغربي في مواجهة البرازيل والتعادل بينهما. سنتحدث أيضا عن المباراة التي شاهدناها، منتخب ألمانيا يسجل 7 مرات في شباك كوراساو، التعادل بين هولندا واليابان. سنتحدث أيضا عن المباريات القادمة، لا سيما فرنسا ضد السنغال، برفقتي هنا في الاستوديو ونرحب به لامين كزيم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا وديع.
1: ونرحب كذلك بطارق أجاني.
3: مرحبا وديع.
1: بعمر فتح الله.
4: أهلا وديع.
1: وبهادي زواوي، أهلا وسهلا بك.
5: شكرا. مرحبا.
1: سأبدأ بالمنتخب التونسي، جميع تابع هذا اللقاء، وإن حصل ليلا خسارة قاسية جدا بالنسبة للمنتخب التونسي، 5-1 أمام السويد، ومع هدفين للاعب تونسي الأصل، والده تونسي، هو ياسين العياري إساك مهاجم ليفربول، جوكيرس مهاجم أرسنال سجل كذلك لسويد. 5-1 قاسية جدا هذه النتيجة عامر.
4: طبعا قاسية خاصة على تاريخ المنتخب التونسي في المشاركات في كأس العالم. يمكن ما نذكرش يعني في تاريخ المشاركات كنا شاركنا بمباراة ولا افتتحنا المشاركة هذه بمباراة في حجم لعب يعني سيء وسيء جدا. كنا دخلنا في المباراة بطريقة يعني كما معناه كما أنه الصبري لموش لما يتحدث اللاعبين، أيضا أخطاء يعني حتى في التشكيلة، يعني لعب تقريبا 4 مباريات ولا مباراة، يعني كان شارك ب3 مدافعين، القوى في أول مباراة رسمية يشارك ب3 مدافعين. أيضا لما تلعب 3 مدافعين لازم يكون عندك أظهرة هجومية نوعا ما، نعرف العابي عنده مدة، عنده فترة يعني بعيد تقريبا على مستواه العادي، خاصة هجوميا. يان فاليري ما قامش بالأدوار الهجومية لازم يقوم بها. أيضا وسط الميدان تركيبة ما خليتش لاعبين وسط الميدان في أريحية.
1: سندخل بالتفاصيل عمر بالطبع فيما بعد، ولكن ربما كلمة أولى أيضا من المشاركين. طارق تفضل، سأعود إليك عمر.
3: هي بداية أسبوع غير مباشرة لنا كتوانسة، لأنه أنت خيبة كبيرة وخيبة أمل كبيرة في المنتخب اللي توقعناه يعني وتوسمنا فيه الخير، كونه يقدم مباراة على الأقل مع السويد اللي هو أقل مستوى من هولندا واليابان. كنا نمني النفس نعمله حتى نتيجة على الأقل تعادل. اليوم هي أسوأ نتيجة نظن في تاريخ تونس في كأس العالم، مع تذكير كونه تونس خسرت 5-2 ضد بلجيكا في مونديال روسيا أظن 2018. هذه يعني أسوأ نتيجة 5-1 من ناحية الأهداف المقبولة المدفوعة. كما قال عامر يعني أخطاء في التشكيل، أخطاء في الرسم التكتيكي، لخبطة تكتيكية كبيرة، أخطاء حتى فردية يعني أفرزت أهداف بدائية بصراحة مردودي حير، وحتى الأمل شوي اللي كان عنا فقدناه،
1: خاصة المجموعة صعبة مع أيضا مشاركة منتخبي هولندا واليابان. سنتحدث منتخبين قويين خاصة عن المنتخب الياباني، ولكن كلمة أيضا هادي معك عن ملاحظات أولية إذا جاز التعبير عن هذا اللقاء.
5: لا أشوف وديع، هو الحقيقة متاع ربي أمر مخجل الحقيقة، خسارة مذلة. طريقة يعني 5 أهداف أمام فريق كما المنتخب السويدي مع احترام المنتخب السويدي اللي ما هوش المنتخب الهولندي، ما هوش المنتخب الفرنسي، ما هوش المنتخب الإنجليزي، يعني الفرق اللي عندها عادات وتقاليد في كأس العالم. فريق عادي وعادي جدا يلعب على الكونتر أتاك رابيد، الترانزيشن دلابال رابيد، يعني فريق خلالك في كامل رضاهات المقابلة، خلالك الكرة يعني كنت تتصرف بالكرة، ولكن الحقيقة خسارة مذلة ومخجلة. أنا كتونسي خجلان من الخسارة ذي.
1: لمين لديك ملاحظة؟ أم نستمع إلى مدرب المنتخب السويدي بداية وإلى صبري لاموشي وأعود إليك فيما بعد. لنستمع إلى غراهام بوتر بداية، هو مدرب المنتخب السويدي، المدرب الإنجليزي سبق أن أشرف كما نعلم على فريقي برايتون وتشيلسي بشكل خاص، حاليا هو يشرف على هذا المنتخب السويدي مع إيساك وجوكيرس. لنستمع إليه.
2: كانت بالطبع ليلة رائعة بالنسبة لنا، بداية ممتازة. أعتقد أن أداء الفريق كان متماسكاً، مما سمح للمهاجمين أليكس وفيكتور بإظهار جودتهما، وهو ما فعلوه بالفعل. كما كانت هناك العديد من الإيجابيات بالنسبة لنا من حيث الاستقرار الدفاعي. أعتقد أن الأهداف جاءت من خط الوسط وتأثير البدلاء كان كبيرا. كانت ليلة جيدة، نعم، من الواضح أنها ليلة جيدة مع تسجيل 5 أهداف وفوز رائع بالنسبة لنا.
1: يشدد إذن على مشاركة الجميع في هذا الفوز 5-1 للمنتخب السويدي على منتخب تونس. سنستمع الآن إلى مدرب المنتخب التونسي صبري لاموشي، سنستمع إليه مطولا يتحدث تحديدا عن هذه الخسارة.
2: إنها خسارة قاسية، من المؤلم أن نبدأ البطولة بهذه النتيجة. كنا ندرك نقاط قوة السويد، ومع ذلك استقبلنا الهدفين الأولين عن طريق الكرات الطويلة. بالنسبة للهدف الثاني فقد كنا في وضع جيد، ولكن مرة أخرى الكرات الطويلة والهجمة المرتدة السريعة مع وجود لاعبين عالميين في خط الهجوم لديهم أمر من الصعب التحكم به. بعد الاستراحة تأقلمنا وحققنا بداية جيدة، كان الأمر واعدا، ولكن ارتكبنا بعض الأخطاء الفردية كثيرة جدا، ولا يمكنك تفادي ذلك عندما يمتلك الفريق المنافس الكثير من الإمكانيات. 5 أهداف خسارة فادحة بالفعل.
6: فيما يخص ما سيحدث لاحقا، سنواجه فريقين آخرين ممتازين أيضا، لكن يجب أن نكون حذرين وأن نتجنب الأخطاء الفادحة التي سنعاقب عليها في هذا المستوى. لقد منينا بخسارة ثقيلة، لكنني أعتقد أننا في هذه المرحلة بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لنكون أقل سذاجة. ارتكبنا الكثير من الأخطاء.
1: هناك الكثير من الأمور ممكن أن نتوقف عندها. تحدث المدربين عن كل شيء، يعني هناك بالطبع تفوق سويدي، هناك منتخب عالمي مع لاعبين عالميين، ومن جهة منتخب التونسي ربما منتخب مبتدئ نوعا ما مع الكثير من اللاعبين الجدد وأيضا الكثير من الأخطاء. لنبدأ بكل هذه الأخطاء، ما هي الأسباب طارق؟ هل هناك أسباب محددة؟
3: لموشي لمح في تصريحه كونه هناك أخطاء فردية، يعني حمل المسؤولية في بعض الشيء للاعبين. صحيح اللاعبين يعني عملوا أخطاء فردية أفرزت أهداف، ولكن دوره كمدرب في
1: كان في من الممكن أن يتجنب ذلك، أن يعطي توجيهات ليتجنب ذلك.
3: كان ممكن من خلال الرسم التكتيكي أولا ومن خلال الاختيارات، يعني لأنه الاختيارات شفنا فيها معناتها بعض الغرابة، فما لاعبين حتى يلعبوا في التشكيلة مش جاهزين بنسبة 100%، لأنه كأس العالم ليس مثل المنافسات الأخرى أو المباريات الودية. كأس العالم تلعب ضد لاعبين من مستوى عالي جدا، عندك لاعبين من أرسنال، عندك جوكيرس صاحب بريمير ليج، عندك إيزاك كان هداف في توتنهام، هداف الدوري الإنجليزي، يلعب في ليفربول ونيوكاسل والآن يلعب في ليفربول، يعني تلعب ضد لاعبين من نصف فرصة ممكن يسجلوا هدف، ولما تخلص معهم تخلص بالحاضر. يعني فأنا أشوف صبري لموشي لم يكون في مستوى حدث المباراة وما يحضرش فريق وما يحضرش رسم التكتيك المناسب لمواجهة السويد.
1: يعني بغض النظر سندخل ممكن ندخل ونتحدث عن لاعبين وأخطاء مختلفة، ولكن معنى ذلك أيضا أن ربما من الناحية التكتيكية الاستعداد لم يكن بشكل جيد. عامر،
4: طبعا الاستعداد من ناحية التكتيكية لما يكون جيد، لما كيف ما حكيت ونوهت أنه تلعب 3 مدافعين في أول مباراة رسمية، يعني بعد 4 مباريات ودية تلعب أول مباراة رسمية بخطة تكتيكية يعني ما كنتش تعاملت معها في المباراة الودية، أيضا لما تعامل على يعني لاعبين على الأظهرة ما همش لاعبين هجوميين وانت عندك 3 مدافعين ومعهم راني خضيرة والسخيري اللي تقريبا يعني قدام الدفاع كانوا كلاعبين
1: سخيري الذي ارتكب الخطأ الأكبر
4: وهوني راه في ارتكاب الخطأ صبري لموشي كان ممكن يحمي اللعب نتاعو ما يخرجوش، يعني خاصة وأنه قائد الفريق يعني ما يخرجوش بعد ارتكاب الخطأ، كان يحميه يخليه يعني عادي، يعني الأخطاء تصير في كرة القدم. هو كما شفنا في التصريح كان حب يحمل المسؤولية للاعبين نتاعو، كان حب يهرب من المسؤولية. أيضا لما تشوف صبري ملامح وجهه يعني تحس من مباراة بلجيكا اللي كانت حسب رأينا يعني كانت ممكن هي نقطة النقطة يعني اللي خليت المنتخب ما يدخلش مليح في أول مباراة رسمية، لأنه في آخر مباراة قبل يعني كأس العالم تختار منافس كبير ومنافس يعني نعرفوه هجوميا منافس كبير جدا. شفنا اليوم يعني ذهنيا اللاعبين مازالوا متأثرين وخاصة المدرب ما خرج من مباراة بلجيكا، يعني نشوفوه اليوم زاد في المؤتمر الصحفي الحقيقة خاصة يعني في ملامح وجهه كيف يعني لم يكن مرتاح وتحس يعني ذهنيا ما عادش في المسابقة. الحقيقة أخطاء يعني المدرب هذا
1: ممكن أن تحدث بعد قليل أيضا عن مستقبل صبري اللبوشي، وهناك كلام عن إمكانية إقالته في الساعات المقبلة. أيضا بالنسبة لك هادي، هناك ربما نقطة تحدثت عن 5 أهداف تلقاها المنتخب ضد بلجيكا، ربما كان من المفترض أن يستخلص شيء المدرب كي يتفادى أن يتلقى 5 أهداف من جديد.
5: هو المدرب ما استخلص هذا شيء، هو تو كان يتكلم قال الكرات الطويلة ويتكلم متفاجئ بالكرة الطويلة. أخي أنت ما درستش المنتخب السويدي، ما تعرفش المنتخب السويدي يلعب على الكرة الطويلة. السلاح الفتاك بتاع المنتخب السويدي هو البلون A الكرة الطويلة، والبلون B هي الكرة الثابتة، بما أنه يمتلك الأحسن. لما نحكي على جيوكاريس مهاجم أرسنال
1: وأليكسندر
5: إيزاك إيلونغا نيوكاستل والطفل التونسي المزدوج الجنسية العياري، وشفت صار يعني الفريق السويدي يمتلك عناصر ممتازة في التحولات الهجومية السريعة. أنت المنتخب السويدي كيفاش ربح بولونيا؟ أنت لم تتفرج في المنتخب السويدي كيفاش ربح بولونيا؟ في الدقيقة الأخيرة في 88 جيوكاريس يسجل هدف من نصف فرصة، شو هذه قوة المهاجم هنا. وكانت بولونيا هي اللي مسيطرة على نفس الشيء كما مع تونس، بولونيا هي اللي مسيطرة والبلوك او معناها على على على المنتخب السويدي. المنتخب السويدي ضرب
1: بلوك عالي،
5: البلوك العالي المنتخب السويدي ضرب بولونيا بالتحولات السريعة، لا ترانزيشن رابيد في الكونتر اتاك رابيد في الهجومات السريعة. هنا انت اليوم لما تمشي تعمل تحضيرات، تمشي تلعب تلعب كونتر اي تي وتمشي للنمسا في النمسا وكندا لما تلعب، اسكو نفس الـ العوامل الطبيعية؟ أنت في الولايات المتحدة الأمريكية درجة الحرارة يعني ما نتصور يمكن عالية، ما تمشي كندا تلعب في كندا، أسكو نفس العوامل الطبيعية كندا والولايات المتحدة؟ هذا ديجا في التحضير، هذا لمال جيستيون في التحضيرات، اختيار التحضيرات، الكاستينج في اختيار التشكيلة الصحيحة في المنتخب التونسي، يقول له نحملوا المسؤولية للاعبين. أوكي اللاعبين هم اللي على أرضية الميدان ونحملهم المسؤولية، ولكن المدرب يتحمل المسؤولية في الوقفة التكتيكية. أسكو أنت اليوم لما يكون عندك اختيارات راهي غريبة وغريبة جدا للمدرب، يكون عندك معناها بن حميدة ظهير أيسر يلعب في المحور، وانت عندك ديلان براون وآدم عروس على الدكة اللي هما دوميتي يعني في البوست متاعه، الحاج محمود وسط ميدان يلعب ظهير أيمن والنفاتي على الدكة، شوات رأس حربة في المنتخب التونسي وهداف البطولة التونسية، اليوم ما يكون على الدكة ويكون إلياس سعد هو رأس حربة مباشر، أذكر إلياس سعد يلعب على الرواق،
1: نرى ترتيب في نفس الوقت.
5: اختيارات غريبة، هذه كلها اختيارات غريبة من المدرب. الحقيقة نحملوا المسؤولية الكاملة. صارت أخطاء، صار كل شيء في المنتخب الوطني، فما اللاعبين ما كانوش في نهارهم، ولكن أنت اليوم كمدرب لازمك تدرس المنافس اللي باش تلعب.
1: لنأخذ رأي ربما قد يكون مختلف على كل حال بعيد بعض الشيء، لمين طبعا تتابع عن قرب المنتخب التونسي. نعم. هل موافق مع كل ما قيل؟ هل أن هذا المنتخب التونسي كان فعلا جاهزا لخوض المونديال أم لا؟
7: لا، الإخوة قالوا كثير من الأشياء اللي هي صحيحة، ما قدروش نهربوا من واقع سيدي فيه، هذا سي أمور ظاهرة للعيان حتى ما تكونش تقنية ظاهرة. عدم جاهزية للمنتخب نظن شفناها، عدم الأخ هادي تكلم على أمر وقراءة المباريات، وضع المنهج التكتيكي ولا النظام التكتيكي اللي تقدر تقابل به منتخب السويدي. ولكن على كل حال في بعض الأحيان كرة القدم حتى ولو تحذر تقدر تخسر المباراة ضد فريق يكون أقوى منك. أنا السؤال اللي نطرحه وقلناها الأسبوع الفارط قبل ما تبدأ كأس العالم، وحتى ضد بعد مباراة بلجيكا كنت قلت هل له تايمينج؟ إحنا المشكلة التوقيت. منتخب التونسي عمل آخر الدورات كل دورة بمدرب بناخب، كل دورة بناخب وبمجموعة، كل دورة بين وقتاش وش من وقت نبني وناخذوا الوقت شوية على كل ماش. نتكلم على صبري لاموش، نتكلم على الأقل على المشروع تاع المنتخب الوطني، كل دورة نلعبوا بناخب وبمجموعة بطبيعة الحال. وحتى أي ناخب بيجي لازم الوقت، عنده شحال 3 شهور 4 شهور حضر بها مونديال. وهل الآن حاليا حتى ولا دار خيارات واحد اخرى تاع لاعبين اخرين، هل راح يكونوا عندنا الضمانات باش يكونوا احسن من هادو اللي دار اللاعبين؟ ما عندناش ضمانات لانه ما فيهش ان كونتينيتي في
1: الاستمراريه.
7: والان النوايو يعني تاع المجموعه اللي راهي تلعب في المنتخب التونسي، اللاعبين يلعبوا في ارسنال ويلعبوا في الاخر. الحقيقه نقولوها المنتخب التونسي الان لازم يحضر نفسه ويكون وكذا وكذا، ولكن لازم استقرار. انا ماشي نقول هذا اللاعب ماشي مليح ولا ماشي مليح، نقول على لو برينسيب الاساس عند الجامعه، خذ يا اخي الوقت تاعك اللي يلزم، خير الناخب الاقل ولا الاستاف الطاقم اللي يكون يوالم الكره التونسيه والاهداف تاعك وكذا. الان اي ناخب كان جا كان يقدر ينهزم هذه النتيجه، كم هذا كان يقدر يدير نتيجه اخرى، ولهذا ماشي الاخر. انا يظهر لي الخطا في الكاستينغ في الأول، ما خديناش الوقت ولا ما عملناش كذلك على الأقل مدى المتوسط. أنا هذا رأيي، ولكن نظن على كل حال الخسارة صح تضر وكذا. ناشت المباراة الأمس والله العظيم 4-5 تاع الصباح وتتعذب، يعني في كل مرة تقول الفريق راح يولي، ولكن ما فيش تجاوب حتى من جانب البدني. مش عارف ولا لاحظنا في ثنائيات كانت لعب منتخبات كما هكذا السويد واليابان راحين يكونوا كذلك، عندهم السرعه، عندهم لي فريق يدير لانتسيتي حجم كيفاش نقولوا شده كبيره في اللعب وكذا، كيفاش راح تواجبهم اي لاعبين؟
3: لامين نحب لامين كلامه صحيح، لانه اعطيني منتخب في العالم ولا اي فريق كبير منذ كاس افريقيا اللي دارت في الكوت ديفوار، بدا منذر كبير، بعده جلال القادري، بعد جلال القادري جاء فوزي مزرتي، بعده منتصر لوحيشي، بعد قيس لعقوبي شكون شد، بعد قيس لعقوبي سامي ترابلسي، صبري لاموش. يعني 7 مدربين في 3 سنوات. أعطيني منتخب يحترم نفسه أو جامعة أو اتحاد كورة يحترم نفسه يجيب 7 مدربين في ظرف 3 سنوات. يعني مشكل الاستمرارية هذا، وفي كل مسابقة نجيبوا نوعية جديدة متاع لاعبين مش متعودين ببعضهم، هذا مشكل كبير. يعني هزيمة تونس البارح أعمق راي من كونها خسارة بخمس أهداف، لأن المشاكل الكرة التونسية مشاكل البنية التحتية ومشاكل أكبر من المشاكل اللي نشوفوا فيها، والهزيمة هي نتيجة العشوائية في إدارة الكرة التونسية.
4: فما مثل عمر. فما أنا كنت يعني حبيت نقوله المثل، هو يمكن تونس يفهموه، ديما نقوله في تونس غيرنا البرد عليكن الحمار هو هذا ينطبق يعني على تونس اليوم. الحقيقة يلزم وقفة سياسية ورياضية، اليوم الحقيقة يلزم إعادة صياغة القوانين وحتى تسهيل تكوين الشبان، ويلزم اليوم حتى الناس اللي تخدم على سكاوتينج يعني اللي يجيبوا في اللاعبين، مهم أنك تكتشف لاعب يلعب في الأكابر ولا يلعب في في الـ في الـ في لي 19. لكن اليوم لما تشوف المغرب مثلا قاعدين يكتشفوا في مواهب عمرها 10 سنين و12 سنه باش يقربوا من بلاده باش يقنعوا انه يجي يعني في وقت بعيد البلاد وانه يكون يعني يمكن يلزم فكره جديده. اليوم للمدرب عنده فكره، للجامعه عندها فكره، للسياسيين في تونس عندهم فكره على الرياضه. يلزم اليوم تغيير واقع الرياضه والمشهد الرياضي، ويلزم الناس اللي خدمت في المنظومه القديمه، ويلزم الحقيقه من الناس اللي فشلت في العديد من الدورات اليوم قاعدين نعاودوا فيهم، يعني نغيروا المدرب. لكن الفاشلين الفاعلين اللي اختاروا في المدربين مازالوا متواجدين اليوم.
1: اذا المنتخب التونسي الذي تحديدا قد سمعنا يقال ان المدرب قد يقال من منصبه في الساعات المقبله صبري لموشي، تحدثوا كثيرا عن منذر الكبير الذي قد يكون هو المدرب المقبل. كنت تريد ان تضيف شيء؟
5: نعقب على كلام عامر قال كلمه مهمه. هو من المحتمل لو كان الجامعه التونسيه لكره القدم تحترم نفسها وتحترم رايه البلاد وتحترم الشعب التونسي يقيل هذا المدرب في اقرب وقت ويكملوا باللي كملوا، يعني ما عندنا اسماء، احنا ما باش يكون أسوأ من اللي كان مع لاموشي. اليوم في تونس ما فيش مشروع رياضي، احنا نجيبوا ناخب وطني لانه ناخب وطني، يعني يجيبوا ناخب وطني يرسخن الأفكار متاعه وطريقة لعبه، يروح الناخب وطني ذاك يجي ناخب وطني آخر يرسخن الأفكار. لا، هنا يلزم تكون فما طريقة لعب متاع المنتخب تتمشى عليها كل مدربين.
1: كانت توجد طريقة تحديدا لعب تونسية معروف، المنتخب التونسي بأسلوب الدفاعي بالتكتل الدفاعي بالجرين
3: مثلا
1: في تونس، يعني منذ 2004 وتوج باللقب هذا الأسلوب الدفاعي هو الذي
5: عامر قال كلمة مهمة في سكاوتينج وعطاه مثال للمغرب. أنت اليوم قتلت الجودة متاع اللاعب التونسي، أنت لما تروح للمرشي التونسي اليوم ما عاد في جودة متاع لاعب تونسي. ليش؟ كان فن المحسوبيه في تونس في المحسوبيه في الاختيارات، يعني ابن فلان وابن فلتان، يعني ما يجي يعني اللاعب اللي الموهوب ما تلقاش موجود في حتى في الانديه. لو هي منين تخرج؟ هي تخرج من الانديه.
1: هناك مشكله تكوين واضحه سنتحدث عنها يوما.
5: البنيه التحتيه اللي حكى عليها طارق كيف هذا كله يشمل بعضه معناه.
3: خلينا من المشاكل هذيا الجانبيه، ولكن خلينا في الصميم. كونه المنتخب التونسي المنتخب الوحيد هو منتخب كوت ديفوار اللي كملوا تصفيات كاس العالم بدون قبول اي هدف، يعني المنتخب التونسي في التصفيات كان احسن خط دفاع. صحيح المجموعه مش من مستوى عالي كبير يعني المنافسين، ولكن معروف المنتخب التونسي كونه لما يدخل الماتش يدخل لكي لا يقبل اهداف، يعني عندنا منظومه دفاعيه نتميزوا بها ومعروفين بها. اليوم فقدناها المنظومه الدفاعيه مع صبري لموشي. كم مباراة لعبنا؟ خمسة، هذه خمس مباريات.
1: حتى قبل لاموشي حقيقة لا يعني لا هذه المنظومة الدفاعية كانت تراجعت، المستوى الدفاعي تراجع.
3: لا قلت كان في تصفيات كأس العالم أحسن خط دفاع.
1: صحيح، ولكن في الكان الأخيرة أيضا كان
3: ولكن مع صبري لاموشي في خمس مباريات المنتخب قبل 11 هدف 14 هدف وسجل هدفين فقط. يعني لما تجي تلعب اليوم بدفاع أول مرة يلعب مع بعض في أول مباراة رسمية في مستوى عالي جدا ما تنجم تشوف كان النتيجة هذه.
4: مش ما نظلموش الراجل، زاد المنافسين اللي لعبوا ضد صبري لاموشي باش نحكيوا على 11 هدف، مش المنافسين متاع سامي طرابلسي ومتاع الناس الأخرى، يعني نعطيه حق الراجل. لكن اليوم منظومة دفاعية يعني صحيح كما قال طارق منظومة يعني كارثية اليوم في تونس.
1: كلمة أخيرة للامين قبل أن نطق علينا أن نتحدث عن بقية المباريات أيضا.
7: فقط تأكيد للتاريخ أنه المنتخب التونسي افضل النتائج تاعو اللي قام بها في كؤوس العالم ولا في كؤوس افريقيا باللاعبين باغلب اللاعبين المحليين اللي كانوا ناتج الكره التونسيه بالافكار تاع الكره التونسيه بالمدربين التوانسه. تما كاين منظومه لعب كاين طالي، ولكن كان لا كاليتي دي جوار. الان غير
1: 2004 كان هناك الكثير ايضا من صاحبي
7: الان غيرنا المزدوجين، رحنا نجيبوا المزدوجين وكذا، لكن هذوك عندهم افكار وطريقه لعب اخرى ما راهمش متقبلين في السوبكونسيون تاعهم باش يلعبوا دفاعيين، لازم خدمة. وكي تخدم في الفئات الشبانية ربما تلحقهم لهذا المستوى من التفكير ويكون تجانس.
4: لا بالكل يلعبوا في فرق صف ثاني وثالث، يعني مستنسين بالطرق الدفاعية،
1: يعني تحدثتم جميعا قارنتم أردتم المقارنة لمين أيضا مع المنتخب المغربي. هو بالفعل تخطى كل ذلك، أصبح منتخب عالمي. كنا شاهدناه في قطر يخوض المباراة النهائي أيضا أنها في المرتبة الرابعة هنا مع البرازيل افتتاحا. كان في مستوى البرازيل موافق لمين؟ التعادل 1-1 بين المنتخبين.
7: كان في مستوى المنتخب كان أحسن من المنتخب.
1: أحسن.
7: لا كان أحسن بكثير.
1: ربما مستوى البرازيل الذي نعرفه.
7: نعم الحقيقة في
1: البرازيل الحقيقي.
7: شفنا مباراة في المنتخب المغربي في الأداء وفي طريقة اللعب وفي في في الأمور اللي أظهرها كان أحسن من المنتخب البرازيلي. منتخب البرازيل لم يعد ذلك المنتخب اللي
1: أخطأ في المقدمة بمستوى البرازيل الذي نعرفه.
7: أوكي ما في مشكلة، لكن ضمن الحق يقال. وهنا كذلك نقدر نقوله اختيار الناخب كان مدروس، لأنه الناخب أنت في بعض الحين ولو ناخب آخر ولكن يبقى في نفس السياق. هذا كان بطل العالم في إيفان يعني أقل من 20 سنة، وطلع يعني كان فكر كان طريقة لازم نقوله اللي يخدم اللي يعمل نقوله له أحسن. المهم كان واحد لا كونتينويتي في الأفكار الاستمرارية، باش كان بعض اللاعبين اللي كانوا في 22 وكان تجديد بطيء بالعقل ببعض اللاعبين، فرديات ممتازة. انت كي تشوف بوعدي
5: أيوب بوعدي
7: أيوب بوعدي 18 سنة، أحسن لاعب في المباراة بكل الآخر، لعب ممتاز. العيناوي لعب ممتاز، السيباري لاعبين ممتازين. هادو تغييرات غير بالعقل، وبلا هادوك الأربعة ولا خمسة اللي راهم أقل من 20 سنة ورامي يدعموا به. هذا عمل والآخر يكون به نتائج، لأنه ما شنو با ديستابيليزي المنتخب وغيرت التغيير وكذا وكذا. ولهذا كان فريق شفنا فيه توازن، شفنا لعب فريق
1: هي يعني ليست تغييرات ولكن ربما إضافات.
7: وهذه هو منتخب ليس نادي. المنتخب لازم عليك توظف بعض الأمور وبعض اللعب، ولكن عموما في المباراة هذه كان يستحق الفوز صراحة. أنا لي المنتخب المغربي ضيع نقطتين، كان يقدر يفوز في هذه المباراة
5: شرطوه في دقيقة 99
7: زادت عنده فوز.
5: كانت المغرب كانت تنتصر بالمقابل،
7: ولكن عموما المباراة كي نشوفوها ولو كانوا البرازيل عندهم بعض الفرص، ولكن عموما المنتخب المغربي لو فاز واحد ما يقول مفاجأة. هذا هو اللي وصل للمنتخب المغربي لازم يشاد له.
4: الحقيقة لامين عنده الحق في الكلام اللي قاله، لكن إضافة يمكن فما تطور على الرقراقي، أنه أصبح المنتخب المغربي يستحوذ أكثر على الكرة، يعرف ماذا يفعل بالكرة في الطرق الهجومية، وأيضا يعرف يتحول من الطرق الهجومية يعني من الفاز أوفنسيف يعني من الهجوم للدفاع بطريقة سلسة وممتاز جدا. يعني تقريبا لاعبين على المستوى البدني كانوا حاضرين، على المستوى الذهني فرديات، شفنا فرديات، شفنا مركز جديد للصابير يعني اللي كان كرأس حربة، وكان معناها رتح زملائه لما ياخذ الكرة، لما نلعب عليه الكرة يعرف شو عمل يعرف يتعامل مع الكرات. شفنا لاعبين جدد في المنتخب اليوم. ممكن نقطة الضعف الوحيدة في المنتخب المغربي هي ديوب، اللي يعني فنيا ماهوش لاعب ممتاز جدا، وخاصة في خراج الكرة
1: في الدفاع.
4: ممكن في الدفاع يمكن، وهذا يرجع لإصابة أغيرت اللي ممكن إصابة باش يتأثر شوية على مردود المنتخب المغربي. لكن وهابي الحقيقة حسن من المنتخب، طور منه، نحسه فما فكر جديد في المنتخب وفما دم جديد. والمنتخب المغربي الحقيقة هنيئا المغاربة الكل بهذا المنتخب، على خاطر المنتخب يشرف الكرة العربية ويمتع جدا، يعني ممتع المنتخب المغربي. ولما تتفرج فيه يعني تطمح أنه المنتخبات العربية تكون مثل المنتخب المغربي، وأيضا الجزائري اللي بش يكون عنده كلمة أيضا في مباراة الأرجنتين.
1: مع مباراة ضد الأرجنتين حامل اللقب في أول لقاء له شفت طارق دائما على المنتخب المغربي.
3: شفت انترفيو لرونالدو داليما، قالوا له
1: رونالدو البرازيلي،
3: رونالدو داليما قالوا له نتيجة سلبية اليوم للمنتخب البرازيلي، قال لهم لا نتيجة إيجابية لأنه المنتخب المغربي كان أفضل من المنتخب البرازيلي على جميع الوجهات. يعني اليوم المغرب أصبح يقارع معناتها أكبر المنتخبات العالمية، ولو أنه المنتخب البرازيلي هذا معناتها أفقر جيل شفناه في البرازيل. يعني مستوى معناتها على مستوى الفني والجودة الفنية عنده عدة نقائص المنتخب البرازيلي. ولكن خلينا نتكلم عن المنتخب المغربي اللي نهنيه بالنقطة ذي الثامنة اللي باش تكون له بتبع عندها وزن ثقيل في باقي المشوار. تحول المنتخب المغربي من منظومة دفاعية صلبة شفناها في 2022 مع الرقراقي، كان منتخب حذر يلعب بحذر وبمنظومة دفاعية صلبة، ووصل نصف النهائي عن طريق ما تستغل بعض أخطاء المنتخبات وترشح في بعض المباريات في بضربات الجزاء. ولكن اليوم شفنا المنتخب المغربي تحول من منظومة دفاعية صلبة إلى استحواذ عمودي. يعني المنتخب المغربي أصبح يمتلك الكرة ويبحث عن تسجيل هدف في أسرع وقت ممكن. يعني المنتخب المغربي اليوم بعدة نجوم معناتها في مستوى عالي جدا يلعبوا، نتوقعوا حتى جماهير المنتخب المغربي اليوم معناتها تتمنى عندها أمل باش ترفع كأس العالم من حقهم وحق مشروع، لأنه منتخب المغرب اليوم شفناها تعدى إلى مستوى آخر. يعني
1: هذه
5: ودي انا رايي في المنتخب المغربي تعرف كنت معك في الاستوديو هنا في المكان خونا امين وقلت لك وقت الكوب دافريك قلت لك المنتخب المغربي اصبح منتخب عالمي يلعب كره عالمي اليوم راه ما نتفاجئش انا كعربي وجاري ونفتخر انه المنتخب المغربي يلعب هكا انه اليوم كي نسمع من الخمسه المرشحين للفوز بكاس العالم هو المنتخب المغربي ما نتفاجئش بطريقه اللعب يعني لما تشوف راي البرازيل تلعب كره البرازيل لما تشوف كما قال عامر المدرب هذا شنو غير في المنتخب معنى المنتخب اصبح بالضغط اللي عمله البرازيل خاطر فما كانت فما رد فعل من البرازيل وضغطت على المنتخب كيفاش امتصاص الضغط وخرجوا الماتوريتي النضج التكتيكي اللي خلى دفاع المغرب صلب تشوف المغرب كيفاش تخرج بالتنقلات بالمثلثات تخرج بالكره يعني على طريقه التيكي تاك كيفاش تخرج من ضغط البرازيل تشوف أيوب وعادي اللي يحكي عليه خونا أمين في 18 سنة راهو العمر في كرة القدم مجرد رقم راه كل شيء موجود هنا معناها في 18 سنة كيفاش يربح 9-10 ديويل مع برونو غيماريش وكازيميرو معناها معناها حاجة قوية برشا كيفاش يتحكم في التيمبو نتاع المقابلة نسق المقابلة يتحكم فيه لاعب عمره 18 سنة كيفاش معناها المغرب يرفع في النسق ويهبط في النسق بلاعب عمره 18 سنه الحقيقه نتاع ربي هنا كما قال عامر المغرب انا كعربي مسلم افريقي فخور انه فما فريق عربي يلعب هكا ان شاء الله نشوفوا الجزائر على نفس المنوال خاطر الجزائر ما تفرقش برشا ولكن المغرب حط المستوى عالي وكبير جدا المغرب اليوم ماهوش ما جاش من الصدفه هذا الكل هذا جاء على سنوات من العمل لما تسمع اكاديميه محمد السادس وتسمع الاستثمارات اللي تحطت في المغرب باش المغرب وصلت هكا المغرب اليوم باش نظم كاس عالم 2030 مع اسبانيا وبورتغال يعني ما جاش من الصدفه اخو هادي
1: ماذا يمكن ان ننتظر من المنتخب المغربي ان يذهب الى اين اذا كان بلغ نصف النهائي قبل 4 أعوام منتخب كان ممتازا ولكن ربما اقل من هذا اذا هذا المنتخب اليوم افضل من قبل 4 سنوات ممكن يذهب أبعد بعد
4: اليوم شفنا سامحني الأمير
1: تفضل.
4: اليوم شفنا منتخب المغرب يشوف مع الرقراقي كان يلقى صعوبات ضد الفرق اللي تدافع مليح يعني اللي تلعب البلوك المنخفض اليوم شفناه ضد البرازيل مع الوهابي كان يصنع اللعب كان كما قال طارق يستحوذ ويصنع اللعب وحجم لعب كبير اليوم ننتظر باش نعرف المنتخب المغربي لأين يمكن يوصل يعني في المسابقة هذه انتظر أني نشوف المغرب ضد الفرق اللي ممكن أضعف منه واني مطالبه بالدفاع اسكو بشرق الحلول على المغرب شرق حلول للمنتخبات هذه والواحد لكن ملاحظه صغيره في ال11 لاعب اللي لعبوا باش تشوف الفرق بين المنتخبات المنتخب التونسي والمنتخب المغربي والتكوين في ال11 لاعب اللي لعبوا يعني اساسيا في المغرب ولا لاعب ولد في المغرب ممكن بونو لعب في الاكابر يعني في المغرب لكن
1: بالرغم من ذلك يعني بالرغم هذه نقطه ممكن ان نعود اليها يعني في الايام المقبلة برغم من كل ذلك يأتون بلاعبين كونوا في فرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا مدارس مختلفة تماما ولكن برغم من ذلك تفاهموا بسرعة فيما بينهم نقطة مهمة جدا سنعود إليها أكيد في الأيام المقبلة المنتخب القطري أيضا تبعناه وحصل على أول نقطة له كانت ثاني مشاركة له كان شارك بالطبع كدولة منظمة قبل 4 أعوام هزيمة في كل مباراة هذه المرة تمكن من أن يتعادل 1-1 مع سويسرا المنتخب ضغط حصل على فرص المنتخب السويسري ولكن هنا نقطة ممكن أن تعاني منها منتخبات كبيرة عليك أن تسجل وإلا حتى المنتخبات التي يقال أنها صغيرة ممكن أن تعود
7: صحيح هدية كاس العالم علمتنا أنه في خاصة المباراة الأولى دائما ما تقدر لحبي تدير نتيجة عندما تكون منتخب صغير هي المباراة الأولى لأنه عموما المنتخبات اللي تعتبر كبرى ولا هي تعتبر هي المرشحة تطلع يعني في المستوى من جانب البدني من جانب تطلع مباراة بمباراة مباراة بمباراة والأدوار بعد 16 و8 مباريات أخرى لأنه ما يحضروا لدورة ما يحضروش لمباراة
1: أكيد.
7: الفرق المنتخبات اللي شوية أصغر وما عندهاش تاريخ كبير تحضر كل مباراة تلعبها بكامل القوة تاعها أنا كنت نشوف في المباراة كي سجلت سويسرا كنت خايف على المنتخب القطري قلت ربما خاصة بعد ما ضيع أول فرصة للمنتخب القطري كانت للقطر ولكن قلت الفريق ربما رح ينهار خفت عليه هنا ولكن ما نهارش الشيء الجميل أنه ما نهارش عاد متماسك عنده مدرب لوبيتيغي عنده خبرة مدرب معروف
1: يعني لم يحصل مع المنتخب القطري ما حصل مثلا مع منتخب كرة صاوي ضد ألمانيا
7: صحيح لم ينهار وقعد بدنيا قعد واقف وقعد في الجانب التكتيكي ولم لم يسمح عدة فرص، ما كانتش فرص واضحة لسويسرا.
1: ألمانيا كرة 7-1 7 أهداف للمنتخب الألماني، هل تعتبرون بسرعة أن هذا المنتخب الألماني منذ الآن ممكن أن يعتبر من بين المرشحين الكبار أم هذه نتيجة لا تغير شيء؟
7: الحقيقة ألمانيا هي في كل كأس عالم كل ما تلعب مع فريق ويكون الفريق معناه يعني في ثغرات ألمانيا ما ترحمش بلغة الكرة، يعني تستحق 7 أو 8 للبرازيل، يعني البرازيل 7 للبرازيل، يعني ما نستغربش من ألمانيا. الحقيقة أنا ما تصورش المنتخب الألماني باش يكون عنده شأن في الكأس العالم هذي.
1: جميل.
7: المباراة دي ماشي مقياسي، لا خديت الألمان كألمان وك كتاريخ في كأس العالم تقدر تقول أنه من المرشحين، ولكن
1: لا تنسى أنهم خرجوا منذ الدور الأول في آخر نسختين.
7: نعم، لكن دائما الألمان يقدموا لك منتخب قوي
8: صحيح.
7: حتى ولو ينهزموا في الدورة، ولكن هذا الدورة حيكون لهم شأن. ولكن في المباراة أمس كوراتشاو لحقوا الكأس العالم شيء ممتاز لهم،
1: ممتاز.
7: لكن المباراة ماشي مقياس، لازم نشوفوا مباراة
4: صحيح ليس بالمنافس الكبير يعني اللي ممكن يقلق، لكن فما بوادر إيجابية جدا خاصة في وسط الميدان المنتخب الألماني، فما تحسن كبير هجوميا من المنتخب الألماني، فما يعني رجعت الجودة اللي كنا نعرفها على المنتخب الألماني، فردية تحسنت جدا، وخاصة أنا ركزت مع وسط الميدان لأنه أصبح وسط ميدان عصري يعرف يدافع، يعرف يوقف الهجمة ويعرف ينهي الهجمة أيضا، وشفنا أهداف من لاعبين وسط الدفاع يعني لأهداف كثيرة.
3: كرة القدم الحديثة أصبحت تلعب على تفاصيل صغيرة ما أنت في المستوى العالي والانضباط التكتيكي، والمنتخب الألماني ما أنت في الانضباط التكتيكي وفي المرونة التكتيكية ديما يبين كونه منتخب عنده خبرة كبيرة ونضج تكتيكي كبير مع المدرب نيجلسمان اللي نعرفوه يعني على المستوى التكتيكي مدرب ذكي، مع لاعبين خبرة كما هافيرتز مثل موسيالا كيميتش نوير، يعني منتخب هذين توقعوا أنا معناتها في كي تشوف كرة القدم الحديثة كيفاش تلعب بالانضباط التكتيكي اللي عندهم بالمرونة التكتيكية قادرين يوصلوا لأبعد نقطة.
1: هولندا اليابان تبعنا هذه المباراة، أيضا منتخب ياباني ملفت للنظر جاهز تكتيكيا، يعني تحدثت عن جهوزية تكتيكية هو جاهز منذ البداية منذ المباراة الأولى، شيء ملفت.
7: اليابان ما تساوش يشارك منذ أكثر من 10 دورات التوالي كرة قدم اليابانية الآن، خاصها فقط لقب كبير ولا، ولكن عموما أنا دائما لاحظت اليابانيين يبدأوا بقوة وينقص المستوى تاعهم في نهاية المطاف، دائما كنا نقول راح يديروا المفاجأة في هذه الدورة، ولكن مانيش عارف الأمر هل بدني هل من نقص الخبرة ربما هل تاع بعض اللاعبين مانيش عارف تاع الكرة اليابانية اللي مازال بالك ما عندهاش هذاك الاسبري وينر باش تروح تفوز بكأس العالم، ولكن عندهم كل إمكانيات. البارح المباراة تاع أمس كانت ربما من جانب تنافسية وكذا الانتنسيتي أحسن مباراة منذ البداية ضد هولندا اللي مش منتخب سهل. نظن الفريق الياباني صراحة أنا لا يفاجئني هما وكوريا الجنوبية نظرا للاستابيليتي الاستقرار في المستوى، ولكن هل يقدروا يروحوا إلى أبعد حد في المباريات الفاصلة؟ ما نتكلمش على المجموعة حين يتعدوا مرتبة أولى أو ثانية، ولكن هل يروحوا إلى أبعد حد في المباريات الفاصلة؟ هذا هو السؤال.
4: منتخبين يعني هما اللي مرشحين باش يكملوا يعني الأول والثاني في المجموعة متاعهم. منتخب الهولندي منتخب ممتاز جدا يعني، وتحس اللي فان جال يعني
1: عنده مشكلة تسجيل
4: كومان خذا وقته في التحضيرات، يعني عنده مدة وهو يخدم على المنتخب هذا، فما لاعبين شبين فما لاعبين أيضا عندهم خبرة كبيرة. المنتخب الياباني كما قال أخويا لمين حتى في الدورة الأخيرة كان بديل الدورة نتذكره بديل الدورة بقوة، لكن ممكن يعني دائرة الاختيار ماهيش كبيرة، ممكن بنك الاحتياط ماهوش البنك اللي معناه عدد اللاعبين اليابانيين ممكن ماهوش عدد كبير باش انه ممكن يقدر يغير ونفس الجودة يعني يجدها في وسط في الميدان.
1: على مباراة ممتعة جدا بين المنتخبين. بالنسبة للمباراة التي تنتظرنا هناك لقاء الليلة المقبلة بين فرنسا والسنغال، خشية في فرنسا كبيرة حول إمكانية خسارة المنتخب الفرنسي أمام السنغال، يعرفون بعضهما جيدا جدا ويتذكر الجميع تحديدا فوز السنغال عام 2002 في كوريا الجنوبية حينها في المونديال. لمين؟
7: نعم صحيح، ولكن الأجيال تتغير والمباريات مش نفسها. الفريق المنتخب السنغالي الآن هو بطل إفريقيا، والمنتخب الفرنسي آخر لعب كان في الدور النهائي ومرشح من المرشحين باش يفوزوا بكأس العالم. إذن مباراة كبيرة يتعرفوا الأغلب اللاعبين السنغاليين متكونين في فرنسا ولا يلعبوا في البطولة الفرنسية، إذن نوع من الديربي هو تقريبا. ولكن ديشان استوقفتني كلمة قالها بعد مباراة كوت ديفوار، قال الأفارقة المنتخبات الإفريقية عندما تلعب ضد فرنسا تقوم بمقابلة العمر، وكأنه استفز شوية نوعا ما. نظن أنه السنغاليين سيأخذوا هذا الآخر ويكون عندهم، ولكن كرويا مباراة كبيرة راح نشوفوا صراع كبير. قوة الهجوم المنتخب الفرنسي قوة هجومية كبيرة، أوليزي أحسن لاعب ربما الآن في العالم ربما، مبابي،
5: ديمبيلي
7: المنتخب دائما، ديمبيلي بالون دور، دوي لاعب من أحسن اللاعبين، شرقي في الاحتياط، لاعب كيما شرقي في الاحتياط. نظن المنتخب الفرنسي قوة هجوم، لكن هشاشة دفاعية وفي وسط الميدان لتشاطروني. والمنتخب السنغالي فريق قوي منظم مليح، ساديو ماني لاعبين في المستوى. نظر المقابلة الصعيبة للتكهن،
1: صعيبة جدا بالنسبة لي
5: شاطر من الرأي، صعيبة في التكهن المقابلة. زوز فرق قوي برشا، فرنسا فريق قوي واللي سمى لك توا أمين يعني يكفي. من أحسن العناصر اللي عندها في العالم. والسنغال مازال متوجة بكأس أفريقيا، يعني صعب التكهن في المقابلة هذه الحقيقة.
3: هو الخوف المنتخب الفرنسي، معناتها الجماهير الفرنسية متخوفة من الدفاع الفرنسي، خصوصا كونه منتخب سنغال نعرفه في الهجوم عندهم اسماعيل اسار، عندهم جاكسون لاعب بايرن، عندهم ساديو ماني، وسط ميدان معناتها من احسن وسط ميدان في افريقيا،
7: غاناغاي
3: ادريسا غاي باب غاي لامين كامارا. يعني هذا التخوف للجماهير الفرنسيه من هجوم المنتخب السنغالي، باش تكون مباراه قويه، وباش يحاول السنغال يعيد سيناريو مع المرحوم برونو ميتسو 1-0. ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتعه، والافضل هو اللي يفوز.
4: اعتقد انه المسابقات هذه باش تمشي لبعيد لازم يكون عندك دفاع ممتاز. اليوم فما الام في الظهر، ساليبا، كوناتي، يعني ممكن اللاعب الوحيد اللي عنده الجوده باش يكون مدافع رقم واحد في الـ في الـ في الـ في المنتخب، مع ممكن كما قلت الاصابه الصغيره اللي تعرض لها ساليبا اللي ممكن تمنعه انه يشارك. شوف هجوميا فما فريق ممتاز، لكن دفاعيا تفكروا في 2000 في الدوره اللي فاز بها فرنسا 2018، اعتقد انه 2016 كاس العالم اللي فاز بها
7: 2016 خسروا في النهائي
4: 2018. ممكن القوة، نقطة القوة هي المنظومة الدفاعية اللي الحقيقة وقفت منتخبات.
1: لدي سؤال بالنسبة لصعوبة مجموعة المنتخب الفرنسي أيضا، هل ممكن هذا أن يؤثر عندما تخوض منذ البداية مباريات قوية ضد سنغال ضد النرويج، بينما هناك منتخبات ربما لديها مجموعات أسهل نسبيا؟
7: لا، أنا عندي مثالين نقول لا، لأنه إسبانيا في 2010 خسروا المباراة الأولى وكانوا بطل العالم،
3: الأرجنتين
7: مع السعودية وكانوا بطل العالم. يعني كما تحضر الدورة تحضر لكل مباريات وكل المنتخبات تلعب ضدك، وأنا نفضل نبدأ بقوة مع المنتخبات القوية باش يكون عندي ديسيرتيتود، ولي عندي قوة. حتى كاين حاجة في كرة القدم من جانب النفسي، ديناميكية الانتصارات، الانتصار يعيط الانتصار، ولهذا عندما تفوز على منتخب كبير، يعني نحكيك على المنتخبات اللي ماشي كيما المنتخبات الصغيرة، تفوز على منتخبات كبيرة ومن بعد تخسر على مع منتخب أقل منه قوة. هادو منتخبات عندهم ثقافة الفوز، عندما يفوز على منتخب كبير يعرف بروحه بلي راهو في مستوى عالي. أنا من الناس نفضل نلعب ضد الأقوياء منذ البداية.
1: نفس الرأي؟
3: نفس الرأي، نفس الرأي.
7: نفس المدرسة،
1: نفس المدرسة.
4: نفس الرأي، لكن اللي خوف في فرنسا اليوم هو الجو اللي موجود في المجموعة، ممكن شوية تصريحات، ممكن المعلومات هي التصريحات اللي شاهدناها الكل من عشاهدتها أنت في التلفاز. شرقي كيقول يعني يعمل تصريحات مجانبة للرياضة ممكن ما كانوش تحدث عليها، أيضا مبابي يعني والمشاكل متاع قائد
1: سنتابع كل هذه المباريات. أشكركم جميعا، شكرا لأمين، نتمنى التوفيق لكل المنتخبات التي نحبها. شكرا عامر، شكرا هادي،
5: شكرا
1: لك طارق، ولكم جميعا إلى اللقاء.
8: رياضة 24، وديع في عاني، مونتي كارلو الدولية.